أبوظبي FM، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي FM. أبوظبي FM، صوت الإمارات اللي تحبه.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

ليش تتركني وانا احبك هو بذنبي ياخذك غيري القضايا صاح من ربك ليه تصرفي

المتعة تبدأ من بوظبي FM. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها.

0: بحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.
1: شريكة في الإنجاز.
2: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
3: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: سمع أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

خلعوني وظنوا انني ما معيش قلب مثل البشر. بعد ما قد نفذ سهم الهوى في الحشا قالوا تجنب

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: القيادة التي آمنت بالإنسان.
2: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان. واليوم

دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية.

0: وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد، وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
1: استمتع، ابتسم،
2: كيف حالك مصدع؟
3: أهلاً، حي الله الكراني،
1: وخلك على موجتنا بوظبي أف

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
4: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون إنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك.
4: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم، ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السايق نفسه.
4: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة، واثقين إن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
4: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد، وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
4: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه، لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
4: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
5: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
4: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
5: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
4: القيادة مسؤولية، والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
5: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
7: الأغاني الجميلة. والفن الأصيل. على

0: اي اف ام صوت الامارات اللي تحبه. ابو ظبي لان ذوقك يستاهل الافضل. ابو ظبي اف ام.
1: التربيه قيم نعيشها واخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربويه مع احمد العبيدلي.
0: النجاح يكون عن طريق التنظيم، ما يكون بالصدفة. خصص من يومك وقت للدراسة، وقت للعائلة، وقت للراحة. لما تنظم يومك بتقدر تنجز وايد أشياء من دون ما تحس بشعور الضغط والتوتر.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
7: ألو،
8: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
7: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
8: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
7: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاته،
9: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
10: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
7: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
10: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
7: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
10: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
7: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي FM.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.
1: عام دراسي جديد، تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز

على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات.

0: وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني. شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
6: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
1: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
6: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
7: شيخة، شويخ
6: شويخ، يمه حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
1: تخيلي يا امي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
7: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي، بس شو، لازم نوقف هالشيء. مستحيل مستحيل هاللي يصير، تعرفين؟ بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
1: إن شاء الله أمي.
7: خلاص هدي حبيبتي هدي.
1: إن شاء الله.
8: من السالفة اللي قلتيها، الواضح إنه تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء إنك أنت تكلمتي.
1: كنت خايفة، بس الحين حاسة إن في حد واقف وياي.
6: الحين عرفت إن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
1: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
9: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: شريكة في الإنجاز.
2: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
4: ومع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية، كانت وراء دعم فنان.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: يفهم.
1: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة. عام دراسي جديد، تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته. وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبداً على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية،

0: ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم، اليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أن المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب 1/3 المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031.

0: 30. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات،
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز. ابتداء من 14 أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: القراءة ما تكون بس لأداء الواجبات، القراءة رحلة جميلة لاكتشاف العالم. اقرأوا قصة قصيرة أو معلومة جميلة جديدة كل يوم. العقول اللي تقرأ تنمو وتكون متميزة ومبدعة.
3: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي

0: FM.
1: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن
8: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكونوا مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين، شوف شو موضوع هالصور.
9: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر، تراها رخيص وكل شيء متوفر.
8: هذي لهم اللي يروجون، بس ما عليه، بجاريه وبشوف وين بيوصل. هي ممتاز، أبغى أجرب. النفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
9: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
8: الموقع؟
9: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
8: يعني لا أشوفك ولا تشوفني،
9: هذا الشغل كله أونلاين.
8: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
9: حبيبي شغلنا مضمون.
8: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
8: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس. لا خوف ولا ضمير، انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: بنت زايد.
11: آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية. واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه، وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
10: يوم المرأة الإماراتية.
12: يوم المرأة الإماراتية.
10: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
13: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات، تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
14: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
10: دانات من بلادي.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: نحن يا أخواني محظوظين بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
2: هذا البرنامج برعاية
3: دائرة القضاء أبو ظبي.
4: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
5: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

دولة الإمارات العربية المتحدة أرسلت دعائم نهضتها على رؤية استراتيجية واضحة، وجعلت من الابتكار والحوكمة والعمل المؤسسي ركائز ثابتة لمسيرتها. دولة تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، مستندة بقيادة رشيدة تعلي قيمة الإنسان وترسخ مبادئ الاستدامة وتدعم التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. دولة تقدم نموذجاً عالمياً في الإدارة الفاعلة والتخطيط المتوازن وتعزيز جودة الحياة. دولة جعلت من التميز نهجاً ومن الريادة هدفاً ومن خدمة المجتمع مسؤولية وطنية راسخة.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لـ 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء يا رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADML لمتابعة هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم ونصبح عليكم بالخير والنور والسرور، وإن شاء الله راح نكون معاكم خلال هذه الساعة والنصف مستمعين. طاقم عمل برنامج استوديو واحد يصبح عليكم بالخير والنور والسرور: شمس زعابي، علي السبت، كنثر أحمد، جاسم محمد، أحمد العبيد، اللي بنكون معاكم بإذن الله. نستقبل ملاحظات

أسئلتكم واقتراحاتكم مواضيعكم على 600551222. أما الرسائل النصية فعلى 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. أنوه عليكم مستمعين بأن الرسائل النصية والبريد الإلكتروني يرجى ذكر الاسم مع رقم التليفون والموضوع بإيجاز. وكذلك مستمعين المكالمات الهاتفية محصورة في توقيت البرنامج اللي هو من الاثنين الخميس من 10 لـ 11:30 صباحا. طيب بسم الله نبدأ وإياكم مع رسالة نصية اللي وردتنا. طبعا جميع إن شاء الله اللي ما أخذنا مكالماتهم في يوم أمس، ما شاء الله أمس تبارك الله، يعني شكرا على ثقتكم في برنامج استوديو واحد، ولهذا تكثر الرسائل النصية في البرنامج، فعذرا لمن لم ناخذه أمس رغم الرسالة النصية، وإن شاء الله أن اليوم بيتم أخذ جميع الرسائل النصية المذكورة التي لم يتم أخذها أمس، اللي هي أي نعم من يوم أمس إن شاء الله قريناها نحن ولكن ما خذيناها، إن شاء الله اليوم بيتم أخذها. طيب نشوف اليوم من وين وصلنا نحن. وصلنا يطول لي بعماركم من هني. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا مواطنة وأعمل من 4 سنوات بالأجر اليومي في وظيفة مرافق أصحاب الهمم في المدارس، في مدارس حكومية والمدارس الحكومية، ونحن نطالب بتعديل الوضع وتعديل الرواتب والتثبيت، نعمل طوال اليوم ولا يوجد لدينا عقد عمل. طيب ولا توجد لدينا إجازات مرضية أو رواتب في الإجازات. طيب بعد عدنا يطول لي بعماركم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تم تقديم ملاحظة لهيئة أبوظبي للإسكان، وذلك كون إن كان لدي طلب استبدال أرض بأرض أخرى من سنة 2022 لنقل أرضي بجانب أراضي إخوتي الأربعة، كون أن أرضي في منطقة كذا وأراضي إخوتي في منطقة أخرى، وكان دائما يقولون لي بأني من المستحقين عفوا وأن سوف يتم استبدال أرضي. قبل شهرين تم التواصل معي لاختيار أرضي، ومن ضمن الاختيارات المتوفرة كانت إحدى المناطق وقمت باختيارها بحكم الاختيارات والمناطق المتوفرة بها. خلال فترة وردني بأن الطلب مرفوض، وعند مراجعتي لهيئة الإسكان والتواصل مع مدير الإسكان أفاد بأني من المستحقين، وأن يجب بأن لا يكون هذا الرد لطول انتظاري هذه الفترة، وأن يجب نقل أرضي بحكم أخوتي هناك. طيب أخواني ما عليكم أمر، لو سمحت والله يحفظكم، خلوا الرسالة بإيجاز، الله يحفظكم، خلوا الرسالة بإيجاز. هذه الرسالة مثلا نقدر نختصرها كلها، أبا أنقل أرضي بجانب أراضي إخوتي، تم الرفض من قبل كذا، الله يحفظكم يا رب، يعني حتى يسهل علينا نحن قراءتها على الهواء مباشرة، ولا ندخل في بعض التفاصيل اللي أنا ما أحتاج أقولها على الهواء، عرفتوا علي؟ يعني أتمنى أن نكون إن شاء الله فاهمين بعض أكثر، في حين لما أقول الرسالة نصية تكون بإيجاز، لأن التفاصيل ناخذها تحت الهواء، تفاصيل الموضوع ناخذها نحن تحت الهواء إن شاء الله، يعني عطني التفاصيل إن شاء الله اللي المهمة اللي أقدر أنا أخذها وأحيلها إلى الجهة المعنية. أما كرسالة نصية لكم أنتوا، حتى أفضل لكم أنتوا أن الموضوع يكون موجز. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ملاحظة عاجلة بشأن انقطاع التسجيل في صندوق التقاعد وتأثر دعم منافس إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا مواطن من مواطني إمارة الشارقة، ما عندي دخل غير الراتب وعلي التزامات. طيب عليكم السلام، يرجى التواصل إن شاء الله، كذلك يرجى التواصل إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حابة أشارك بالبرنامج عبير، أبا أتكلم. طيب إن شاء الله. طيب تصاريح أصحاب الهمم لكبار السن يتم رفضها، والسبب هو أنه يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم أحد كبار السن، لو سمحتوا أريد

حل حق هذا الموضوع حق الوالدة خلفان إن شاء الله يا خلفان. طيب في مسجين كنت أطبخ والتليفون بالغرفة. إن شاء الله يطول لي بعمركم إن شاء الله بيتم التواصل إن شاء الله. خلي التليفون وياك الله يحفظك، خلي التليفون وياك طالما أنك أنت أرسلتي رسالة لي استوديو واحد حتى نتواصل معاكم، خلي التليفون حذالك يعني الله يحفظكم يا رب. طيب إن شاء الله بيتم التواصل معاكم. طيب احنا ناخذ اخبارنا مستمعينا نشوف ان شاء الله اليوم عندنا حتى عده لقاءات ان شاء الله راح نتكلم عنها باذن الله بتفاصيلها، ولكن بدايه ناخذ خبر برئاسه منصور بن زايد. المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنميه يستعرض المرحله الثانيه من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد. ترأس سموه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، حيث استعرض المجلس المرحلة الثانية من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ومستجدات تنفيذ المشروع وعدد من المشاريع والمبادرات الوطنية المرتبطة به. أكد سموه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تواصل تطوير نموذج حكومي متقدم يوظف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتسريع الإنجاز والارتقاء بجودة حياة المجتمع. قال سموه الذكاء الاصطناعي المساعد يمثل مرحلة جديدة في مسيرة تطوير حكومة المستقبل، ومستهدفنا تحويل إمكاناته إلى أثر ملموس في كفاءة الحكومة وجودة الخدمات وسرعة الإنجاز وبناء قدرات وطنية قادرة على قيادة هذا التحول بكفاءة ومسؤولية. كذلك أضاف نعمل على بناء منظومة حكومية أكثر ذكاء ومرونة واستباقية تستفيد من الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير الخدمات والعمليات والمهام وصناعة السياسات والقرارات ضمن بنية رقمية آمنة وموثوقة، وبما يعزز جاهزية حكومة الإمارات للمستقبل ويرسخ ريادتها في تطوير نماذج العمل الحكومي. كذلك استعرض المجلس خلال جلسته أهم ملامح ومستهدفات استراتيجية مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات التي تمثل إطار وطني موحد لتوسيع تبني تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي وتعزيز ريادة حكومة الإمارات عالمياً في هذا المجال. كذلك مستمعينا تحت رعاية سيف بن زايد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تستضيف مؤتمر التعليم في خدمة الأسرة من الرؤية إلى الأثر. تستضيف جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026 مؤتمر التعليم في خدمة الأسرة من الرؤية إلى الأثر تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللي تنظمه بالشراكة مع منصة واجهة التعليم ضمن فعالياتها لعام 2026. تأتي رعاية سموه انطلاقا من رؤية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان وتمكين الشباب وتعزيز دور الأسرة تمثل ركائز أساسية في بناء مجتمع واعي وقادر على مواكبة المستقبل. يعقد المؤتمر هذا العام في انسجام مع إعلان عام 2026 ليكون عام الأسرة، تأكيدا على دور الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وتعزيز تماسك المجتمع واستدامة التنمية. كذلك يأتي المؤتمر بوصفه منصة وطنية وإقليمية للحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل العلاقة بين الأسرة والتعليم في ظل التحولات المتسارعة اللي يشهدها العالم، بما في ذلك التطور التقني المتنامي وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتغير أنماط التواصل والتعلم، وما تفرض هذه المتغيرات من فرص وتحديات أمام الأسرة والمؤسسات التعليمية. نطلع معاكم مستمعينا إلى فاصل إن شاء الله، ومن بعدها مكملين.

0: دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة. دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا ومستمرين، وإن شاء الله معاكم على الخير والمحبة على 6551222، الرسالة النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب بإذن الله مستمعينا، لقاءنا الأول راح يكون بعد دقائق قليلة مع العميد عبد العزيز الأحمد، مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية. بنتكلم عن وزارة الداخلية تطلق حملة رقم الطوارئ الإماراتي تحت شعار كل ثانية تصنع فرق. بنتكلم إن شاء الله شو هذه الحملة، وهناك كذلك رقم آخر أطلق مؤخرا للاستفسارات العامة غير الطارئة، بنتكلم إن شاء الله كذلك في تفاصيلها. خلكم معانا خلال دقائق إن شاء الله. وكذلك عندنا اللقاء الثاني الساعة 10:45 راح يكون مع الدكتور يونس الطايع، طبيب استشاري بمستشفى الرحبة صحة، بنتكلم عن التعرف على الإصابة بأمراض القلب. بعيد الشر عنا وعنكم يا رب العالمين. طيب إلى حينها مستمعينا، الرسالة النصية مثل ما قلت لكم في بداية الحلقة راح يتم أخذ جميع الرسائل النصية، حتى اللي لم يتم أخذها بالأمس نظرا لكثرة الرسائل تبارك الله، فبناخذها إن شاء الله، اللي هي من في بعض المسجات كانت أي نعم من صباح يوم أمس، من بداية صباح يوم أمس بإذن الله وحتى نهاية اليوم، ومع مكالمات اليوم بإذن الله جميعها راح يتم أخذها بإذن الله، بما أن اليوم الأخير في أسبوعنا هذا لبرنامج استوديو واحد. مثل ما تعرفون هو من الاثنين إلى الخميس من 10 لـ 11:30 صباحا. طيب الإمارات وألمانيا دور محوري في دعم الأمن والاستقرار. أوضح خبراء ومحللون أن الإمارات وألمانيا يؤدون دور محوري في مجالات دعم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مؤكدين أن الشراكة الإماراتية الألمانية تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وتزايد التوترات في محيط أوروبا والشرق الأوسط. أشار الخبراء والمحللون في تصريحات للاتحاد إلى أن أولويات الإمارات وألمانيا تلتقي عند ملفات عديدة تتصل مباشرة بالأمن والاستقرار، بداية من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتحولات اللي فرضتها على البيئة الأمنية الأوروبية، وصولا إلى التوترات كذلك المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وما تفرض من تحديات على الأمن والسلم الدولي. أهمية الشراكة الإماراتية الألمانية تكتسب بعد سياسي وجيوسياسي متزايد في ظل التحولات التي يشهدها كذلك النظام الدولي، معتبرا أن التقارب، هذا الخبير في الشؤون الأوروبية إيفان معتبر أن التقارب بين أبوظبي وبرلين يمكن أن يشكل جسر بين المصالح الأوروبية والتطورات في الخليج والشرق الأوسط. طيب في خبر، أي نعم هذا هو، الإمارات للإفتاء يقرب خدماته من الجمهور عبر منصة آراء الإفتائية التفاعلية. في تفاصيلها مستمعينا، أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تقديم تجربة رقمية متطورة عبر منصة آراء الإفتائية التفاعلية، تتيح للمواطنين والمقيمين في الدولة الوصول إلى الخدمات والمحتويات الإفتائية الموثوقة في عدد من المواقع المجتمعية، ما يعزز قرب المجلس من الجمهور وييسر تفاعل المباشر مع أسئلتهم واحتياجاتهم الشرعية. تعتمد المبادرة على 10 شاشات رقمية متطورة موزعة في عدد من المواقع الصحية والتعليمية والتجارية في إمارة أبوظبي، ما يشمل مدينتي أبوظبي والعين ومناطق أخرى، الأمر اللي يوسع نطاق وصول الخدمة إلى شرائح متنوعة في الأماكن اللي تشهدها أو تشهد حضور يومي واسع. طيب احنا معانا مستمعينا هاتفيا العميد عبد العزيز الأحمد، مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية. حياك الله.
1: صباحك الله بالخير أستاذ أحمد، يا مرحبا.
0: بالنور والسرور، يا مرحبا بكم.
1: الله يسلمك ويطول بعمرك.
0: وعمرك يا رب العالمين، حياكم الله في برنامج استديو واحد.
1: يا مرحبا،
0: حياكم الله، يطول لي بعمرك. وزارة الداخلية تطلق حملة يوم رقم الطوارئ الإماراتي، وكذلك اللي هي تحت شعار كل ثانية تصنع فرق. لو نتكلم بداية، ما هي المشكلة الأساسية اللي تسعى حملة كل ثانية تصنع فرق إلى معالجتها بداية؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء
0: نعم،
1: حقيقة تسعى الحملة إلى الحد من الاتصالات غير الطارئة الواردة إلى الرقم 3 تسعات.
0: نعم،
1: لأنها قد تشغل خطا يحتاج إليه شخص آخر يواجه خطرا حقيقيا، كما تعمل على تحسين جودة البلاغة وتعريف الجمهور بكيفية طلب المساعدة بصورة صحيحة. الرسالة ترى بسيطة،
0: نعم،
1: 3 إسعاف للطوارئ و901 للحالات غير الطارئة والاستفسارات والخدمات الشرفية.
0: جميل. لو يعني الحين صار 901 استاذي، خلاص هذه للاستفسارات العامة غير الطارئة.
1: نعم.
0: إذا كل شخص الآن في دولة الإمارات عنده مثلا استفسار لا يتصل على 999 إنما على 901، صحيح؟
1: نعم.
0: صحيح. طيب كيف يعرف الشخص أن حالته طارئة وتستدعي الاتصال بالرقم اللي هو 3 9؟
1: إذا كان هناك خطر مباشر على حياة شخص أو سلامته أو ممتلكاته، أو كانت الحالة تتطلب تدخلا شرطيا عاجلا، يجب الاتصال على الرقم 3 9. أما إذا كان الاتصال يتعلق بحالة لا تستدعي تدخل فوري أو استفسار أو خدمة شرطية، يستخدم الرقم 901. ولكن عند الشك بوجود خطر حقيقي، لا، ينبغي شرح الحالة بوضوح لمتلقي البلاء ليتم تقييمها بصورة صحيحة.
0: نعم، مفهوم طال عمرك. السؤال الختامي أستاذي، الرسالة الرئيسة اللي ترغبون بتوجيهها إلى الجمهور؟
1: رقم الطوارئ مسؤولية مشتركة. الرقم 901 يمثل القناة المناسبة للحالات غير الطارئة والاستفسارات العامة والخدمات الشرطية، بما في ذلك متابعة المعاملات وطلب المعلومات والاستفسارات عن الإجراءات والخدمات التي لا تستدعي تدخلا عاجلا. لذا فإن استخدامه بصورة صحيحة يضمن توجيه المتصل إلى الجهة المختصة وسرعة حصوله على الخدمة المطلوبة، ويخفف الاتصالات غير الطارئة عن خطوط الطوارئ لتبقى متاحة لمن يواجه خطرا حقيقيا. فاختيارك المسؤول لرقم الاتصال يسهم دون أن تدرك في إنقاذ حياة إنسان.
0: نعم. العميد عبد العزيز الأحمد، مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
0: الله يحفظكم. شكرا.
1: الله يسلمك.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

على 6005551222 مستمعين ورسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على استوديو وانا tdmn.ae. صباح النور والسرور، حياكم الله. إن شاء الله إن شاء الله يطول بعماركم. طيب، وزيرة الأسرة وثيقة الميثاق بعد الفراق عامل الأسرة تجسد رؤية الإمارات لتعزيز استقرار الأسرة. أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن اعتماد وثيقة الميثاق بعد الفراق عامل الأسرة يجسد حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها، ويعكس نهج دولة الإمارات في تعزيز مكانة الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية والحاضنة الأولى للأجيال ومحور رئيسي في بناء مجتمع متماسك ومستدام. قالت معاليها في تصريح لها أن الميثاق إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية الرامية لتعزيز استقرار الأسرة، ويؤكد أهمية تطوير أطر داعمة للأسرة في مختلف مراحلها بما يواكب احتياجاتها ويحافظ على تماسكها، ويجسد توجه استباقي في التعامل مع التحديات الأسرية من خلال تعزيز الوعي والمسؤولية وتهيئة بيئة أكثر قدرة على حماية الأبناء ودعم رفاههم. كذلك أضافت أن الميثاق يعكس تحول مهم في التعامل مع مرحلة ما بعد الانفصال من خلال ترسيخ مفهوم المسؤولية الوالدية المشتركة وإبعاد الأبناء عن الخلافات وتعزيز التعاون بين الوالدين في شؤون التربية والتعليم والرعاية بما يسهم في الحد من الآثار التي قد تتركها النزاعات الأسرية على الأبناء ويمنحهم بيئة أكثر استقرارا وقدرة على النمو المتوازن. مؤكدة أن هذه المبادرة تنسجم مع مستهدفات عام الأسرة في تعزيز التماسك الأسري وترسيخ الوعي بالمسؤولية المشتركة تجاه أفراد الأسرة. بعض المواضيع أمانة لازم أعقب، ما أقدر، مثل هذه المواضيع أنا أحبها بصراحة، مثل تكلمنا فيها أعتقد يوم الأثنين وأمس تكلمنا فيها كذلك، ولا إن شاء الله ضرر بأني أنا اليوم كذلك بعد شوية أتكلم. كل الكلام المذكور في هذا الخبر واللي تفضلت فيه معاليها عن الحديث عن وثيقة الميثاق ما بعد الفراق وعام الأسرة وما بعد الانفصال والاهتمام بتربية الأبناء وعدم إدخالهم في المشاكل بين الوالدين وغيرها من الأمور، هذه يفترض على كل أم وأب وكل زوج وزوجة أنها تكون عندهم من البديهيات. شفتوا كيف بديهيات الحياة؟ هذه لا المفترض أن تكون أصلا من بديهيات الحياة، من بديهيات الحياة الزوجية. أنا اليوم جبت هذا الولد الصغير، شو علاقته أنه ينشأ في بيت وفي أسرة الزوج والزوجة مش متوافقين؟ أنا اليوم كطفل، أنا كطفل شو علاقتي أن الأب والأم، أبوي الله يرحمه وأمي، مش متفقين؟ أنا شو علاقتي؟ أنا شو يخصني؟ أنا ليش أنشأ في هذا البيت؟ ليش أشوف المشاكل من بينكم؟ صح ولا لا؟ صار الانفصال، طيب مو مشكلة، تكلمنا عنه أمس وقلنا أنه قد يكون، ولهذا الرب سبحانه حلل، لأنه قد يكون ممكن صارت مثلا خلافات، ممكن ما صار في توافق بعد سنين إلى آخره من الأشياء، ولكن الطبيعي أنا ما زلت مالي علاقة، فبالتالي لا تدخلوني في مشاكلكم، خلوني أشوف والدي وقت ما أبي، خلوني أشوف والدتي وقت ما أبغى، لما أروح عند الوالد يعني يعلمني ويفيدني ويساعدني، وكذلك عند الأم وغيرها.

0: من التفاصيل مستمعينا، ولكن لقائنا الثاني مع الدكتور يونس الطايع، طبيب استشاري بمستشفى الرحبة، معنا هاتفيا. حياك الله دكتور.
1: أهلا أستاذ أحمد.
0: يا مرحبا بك، حياكم الله، نورتوا برنامج استوديو واحد، الله يحفظكم.
1: الله يخليك.
0: يا مرحبا بك، يطول لي بعمرك. اليوم حديثنا إن شاء الله عن التعرف على الإصابة بأمراض القلب، بعيد الشر عنا وعنكم.
1: آمين يا رب.
0: واللي ما يسمعنا كذلك عسى ربي يحفظهم.
1: آمين
0: يا رب العالمين. طب واللي بعمرك، هل يختلف خطر الإصابة بأمراض القلب من شخص إلى آخر؟
1: سؤال مهم جدا. وجيه أكيد يختلف الإصابة بأمراض القلب من شخص إلى آخر، بيعتمد على عدة عوامل. كل شخص فوق سن 30 حقيقة عنده خطر إصابة قلبية يصنف هل هو منخفض أو متوسط أو عالي.
0: نعم.
1: يتم حساب هذا الخطورة أو حساب الخطورة من قبل طبيب القلب، ونعتمد على عوامل هو العمر، الجنس، كتلة الجسم، النشاط الفيزيائي، مستوى الكوليسترول بالدم، وضعف الكلى، أداء السكري. لذلك يجب حساب من قبل الطبيب لتحديد نسبة الخطورة، هل هي منخفضة أو متوسطة أو عالية، من أجل تحديد خطة العلاج للوقاية من حدوث الإصابات القلبية.
0: نعم. أبرز عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب؟
1: هلا نحن عوامل الخطورة قسمة لقسمين، عوامل قابلة للتعديل ممكن نحن نأثر فيها.
0: نعم.
1: وعوامل غير قابلة للتعديل.
0: مثل؟
1: العوامل غير قابلة للتعديل تتضمن الجنس، مثل الرجال أكثر إصابة من النساء، العمر فوق سن 40، وجود قصة عائلية سواء الأب أو الأم أو الإخوة عندهم مشاكل قلبية.
0: نعم.
1: العوامل الأخرى هي قابلة للتعديل، هي عوامل مرضية مثل وجود داء سكري، وجود ضغط دم، وجود الفعل كوليسترول لازم نعالجه. في عوامل مهمة كثير جدا بحياتنا اليومية هي الوجه، مدة الحركة، الستريس بالعمل أو بالحياة. هاي العوامل هي أكثر العوامل كثيرة للتخمين.
0: نعم.
1: يحمل له خطر كبير للإصابة بأمراض شرايين القلب.
0: نعم. دكتور، لو قلت لك الآن، ممكن اللي يسمعونا مثل ما أنت تفضلت، هل هناك علامة، مؤشر، في شيء مسبق مثلا أنا لابد أني أنا أراجع فيه الطبيب، قد تكون هذه البدايات، ولا هي عملية مفاجئة؟
1: هلا في عنا مرضى قد يصير عندهم مفاجئ. يعني أحد المرضى بيجيني بال40 ألم صدري مفاجئ.
0: نعم.
1: تقل على الصدر، عدم ارتياح، حس بقول المريض جبل على صدري، مع تعرق شديد. هذا العلام أو هي العلامة أو التظاهر الشائع أول من حمل الوصف إلى مريض القلب. فأي ألم يأتي على جهد بالصدر بين السرة والفك السفلي.
0: نعم.
1: مريض فوق 40 عند الرجل مع عوامل خطورة عند الرجال، لابد أن يكون مشعر للمريض لمراجعة الطبيب. أحيانا عن عوامل أو مخصبية علامات إنذارية. هي وجود يتنفس على الجهد، الدوخة أحيانا، إحياء أو تعرق بارد غير مفسر بشي فجأة، تورم أحيانا في الساقين إذا مريض عنده مشكلة بإداء العضلة القلبية.
0: نعم.
1: وأهم شيء إذا مريض عنده قصة عائلية، عنده أمراض ضغط سكري كوليسترول، مدخن فوق سن 40، أي من هذه الأعراض يفضل مراجعة طبيب القلب، إجراء بعض الفحوصات البسيطة جدا لتحديد وجود إصابة قلبية ببدايتها للمعالجة بشكل مبكر.
0: نعم. الخطوات التي يمكن اتباعها لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب؟
1: هلا أهم شيء الخطوات هي إذا مريض عنده مرض معين، سكري كوليسترول، ارتفاع ضغط الدم، مراجعة الطبيب بشكل دوري.
0: نعم.
1: واتخاذ الإجراءات المناسبة والعلاج بشكل مناسب. هلا في نافذة جميلة هي بنسميها نحن القواعد الثمانية لصحة القلب. بتمنى ينتشر هالترند هلا. هي 8 قواعد أساسية لكل مرضى القلب. هحكي بشكل سريع. كل بشكل أفضل، يعني نحاول إحنا نقلل الأكل الجاهز والفي دهن.
0: نعم.
1: كل أكثر نشاطا، زيادة نشاط فيزيائي، أوقف التدخين، نم بشكل جيد لأن قلة النوم ممكن تعمل مشاكل قلبية، انتبه إلى وزنك، اضبط كل الدم، عالج شكر الدم، عالج ارتفاع ضغط الدم. هذه القواعد الثمانية لصحة القلب. بتمنى بيوم القلب أو نحكي هلأ بشهر القلب عن يوم القلب العالمي.
0: نعم.
1: 29/9 نعمل ترند هي القواعد الثمانية لصحة القلب. أي في استفسار ممكن واحد يشوف على الانترنت بشكل موسع كيفية

0: تبع هذه القواعد.
1: نعم. ختاما دكتور يونس، كيف يمكن للفحوصات الدورية أن تساعد في الكشف المبكر عن أمراض القلب؟
0: الفحوصات الدورية سواء مريض إجراء فحص سريري يمكن نشوف أصوات غير طبيعية بالقلب، ارتفاع ضغط الشريان، أو معنا فحوصات الإخبارية نشوف نسبة كوليسترول الدم، نسبة سكر الدم، نشوف أحيانا المريض إجراء تخطيط قلب إذا في أي علامات للإصابة القلبية. الفحص الدوري يكشف لنا الأمراض التي تؤدي إلى إصابة أمراض قلبية خطيرة ومعالجتها بشكل مبكر قبل حدوث لا سمح الله إجراء قلبية أو حدوث قصور بالقلب أو حدوث لا سمح الله توقف قلب. فالفحص الدوري كل سنة أو كل 6 أشهر بناء على الخطورة عند المريض.
1: نعم.
0: يقي المريض من إصابات قلبية لا سمح الله قد تكون جلطة قلبية أو توقف قلب مفاجئ.
1: نعم. الدكتور يونس الطائي طبيب استشاري بمستشفى الرحبة صحة، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: أهلا وسهلا أستاذ.
1: شكرا الله يحفظكم.

0: ليس كل تأخير على الطريق سببه الازدحام. أحياناً تبدأ الحكاية بخلل بسيط لم يلفت الانتباه، أو إطار أنهكه الاستخدام، أو فرامل المركبة التي شارفت على الاستهلاك التام. لكن أحداً لم ينتبه إلى هذه التفاصيل. رحلة كان يفترض أن تبدأ بابتسامة تحولت إلى انتظار طويل على جانب الطريق، أو أن أسرة خرجت تبحث عن ذكريات جميلة فإذا بها تواجه موقفا كان يمكن تجنبه بخطوة سابقة بسيطة. المركبات لا تتعطل فجأة، ترسل إشاراتها مبكرا، ومن يتجاهل تلك العلامات لربما على الأغلب يدفع الثمن لاحقا. الصيانة الدورية في الصيف ليست إجراءً روتينياً، هي استثمار في سلامة الطريق ومستخدمي الطريق، التأكد من ضغط الإطارات وصلاحيتها، اختبار الفرامل، الاطمئنان إلى كفاءة البطارية ونظام التكييف، والفحص الدوري الشامل. تفاصيل صغيرة لكنها تصنع الفارق بين رحلة آمنة أو موقف لا تحمد عقباه. في السفر براً المسافات الطويلة على المركبات تفاجئ المستخدمين، لذلك لا بد من خطة للسلامة الأولية مسبقاً واحترام ما قد تفرضه الظروف. حينما ترتفع درجات الحرارة لا تختبر المركبة وحدها، بل يختبر السائق كذلك. القيادة في ساعات الصباح الباكر أو بعد انكسار حرارة النهار تقلل نسبياً من الإجهاد وتحافظ على التركيز وتمنح الطريق مساحة أكبر للأمان. النتيجة دائماً تشبه بدايتها، حين تستعد جيداً تصل مطمئناً، وحينما تتجاهل التفاصيل أو تقول عادي لربما يتحول أبسط مشوار إلى قصة لم تكن أبداً ترغب في خوضها. صيف آمن يبدأ بالأساس قبل أن تشغل مركبتك. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: عودة لكم مستمعينا من جديد، نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-222، الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب عندنا ثلاث رسائل مستجدة من الأخوة والأخوات في استوديو واحد. تحية طيبة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي حساب في بنك كذا وعليه قرض، لما أدخل على التطبيق الخاص بالبنك أشوف بأن مبلغ القرض يزيد كل يومين أو ثلاث أيام، يتم إضافة 1000 درهم تقريبا على مبلغ القرض، مع العلم بأن آخر مرة أجلت فيها قسط كان طيب. إن شاء الله إن شاء الله يطول لي بعمرك، بناخذ إن شاء الله تفاصيل الأمر من خلال الاتصال فيك. ولكن الآن مستمعينا معنا هاتفيا المقدم علي عيسى البلوشي، مدير فرع إسعاف الظنة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني. حياك الله يطول بعمرك.
1: الله يحييك أخوي أحمد، أهلا ومرحبا.
0: أهلا وسهلا، نورت برنامج استوديو واحد اليوم. إن شاء الله في حديثنا الإسعافات الأولية، وعي يحمي وحياة تنقذ، وإن شاء الله نكون منهم ونكون على علم وعلى خلفية طيبة ومعرفة جيدة بالإسعافات الأولية. ولكن بداية نبغى نعرف في تفاصيل الإسعافات الأولية، ولما نتكلم عن الإسعافات الأولية شو نقصد بالإسعافات الأولية، وليش من المهم أن الجميع يتعلمها؟
1: أهلا وسهلا بك أخوي أحمد، وأشكركم على هذه الاستضافة وأحيي جميع المستمعين والمستمعات. لابد نوضح في البداية أن الإسعافات الأولية هي المساعدة الفورية تقدم المصاب أو المريض في الدقائق الأولى من الحالة الطارئة،
0: نعم،
1: إلى حين وصول فرق الإسعافات المتخصصة.
0: نعم.
1: والهدف من ذلك الحفاظ على حياته والحد من تدهور حالته وتقليل المضاعفات.
0: نعم.
1: وما يخفى علينا أخوي أحمد أنها هي مهارة أساسية من مهارات الحياة، بحيث أن ممكن الحدث الطارئ يصير في المنزل عندك أو العمل أو الطريق أو أي مكان عام تواجد فيه شخص. لذلك نحن نحرص في هيئة أبوظبي الدفاع المدني دائما نشر ثقافة الإسعافات الأولية في المجتمع، مما يعزز قدرة الأفراد على التصرف السليم في اللحظات التي ممكن يكون فيها تدخل الصحيح مهما جدا، إلى حين وصول فريق المختص.
0: نعم، جميل جميل. طيب ننتقل يطول لي بعمرك على السؤال الثاني واللي يتكلم عن المساعدة في كثير من الحوادث. احنا عندنا الرغبة ولله الحمد، احنا شعب يطول لي بعمرك نحب نساعد، نحب ولله الحمد فينا تقديم هذا الخير ولله الحمد، الله يزيد من نعيمه يا رب العالمين. نبغى نسرع في مساعدة المصاب، ولكن شو الخطوة اللي يجب أن تسبق تقديم المساعدة؟
1: سؤال ممتاز أخوي أحمد. بالتأكيد الفطرة البشرية عندنا نحن كبشر هي الرغبة في مساعدة الآخرين، وهذا سلوك إيجابي ومسؤول، ولكن لابد نكون حريصين أن سلامة الشخص اللي قدم المساعدة يجب أن تكون دائما هي الخطوة الأولى. فقبل الاقتراب من أي حادث يجب أن تتوقف لحظة ونسأل أنفسنا سؤال مهم جدا: هل المكان آمن؟ على سبيل المثال للحصر في حوادث المرورية،
0: نعم،
1: ممكن تكون هناك مركبات أخرى تتحرك بالقرب موقع الحادث،
0: صحيح،
1: أو توجد حوادث أخرى تشملها مثلا مخاطر أخرى مثل الحريق أو الدخان أو الكهرباء أو غيرها من المخاطر.
0: نعم.
1: فلذلك تقييم المخاطر ونعرف شو الخطر اللي موجود، وإذا كان هناك خطر ما ينبغي نعرض أنفسنا أو نندفع لموقع الحادث من باب الرغبة في المساعدة.
0: نعم.
1: بل نتعد إلى مكان آمن ونتواصل مع الجهات المختصة ونقدم المعلومات الدقيقة عن طريق عن الموقع وطبيعة الحالة.
0: جميل جميل. عند وقوع حالة طارئة شو طريقة

0: ونبقى على الخط مع مأمور العمليات ونتبع التعليمات إلى حين وصول فرق الإسعاف. ونأكد على نقطة مهمة جدا، دقة المعلومات وسرعة إيصالها تساعد فرق الإسعاف والطوارئ على استعداد للحالة والتعامل معها بشكل ملاصق.
1: جميل جميل. نعم،
0: أحب أوضح أخوي محمد.
1: آمر تفضل. طال عمرك.
0: نعم. تطبيق SOSAD999 ممكن نطلب الخدمة عن طريقها، التبليغ الفوري في الحالات اللي ممكن نصعب التواصل الصوتي أو تحديد الموقع فيه.
1: نعم. سؤالنا الختامي يطول لي بعمرك، مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، شو رسالتكم اللي تودون توجيهها للجمهور؟
0: نحب ننتهز الفرصة في الإسعاف في اليوم العالمي للإسعافات الأولية، إن رسالتنا هو أن يتعلم الفرد والأسرة أساسيات الإسعافات الأولية من خلال الدورات والورش التي تقدمها الجهات المختصة والمعتمدة.
1: نعم.
0: ونحن في هيئة الضباط للدفاع المدني دائما حريصين على أن نواصل مدار العام تنفيذ المبادرات والورش التدريبية.
1: نعم.
0: في مختلف مناطق الإمارة الضبابي، في المجالس والفعاليات المجتمعية، إلى جانب نشر إرشادات والمحتوى التوعوي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة. وفي حال حدوث وقوع حادث مثلا، أهم شيء الهدوء عند الاتصال بطلب الإسعاف.
1: نعم.
0: وتزويد مأمور غرفة العمليات المعلومات الواضحة والدقيقة عن الموقع والحالة.
1: نعم.
0: ونتبع التعليمات ونتذكر دائما أن فرق الإسعاف قريبة منكم.
1: جميل.
0: وبإذن الله نوصل لكم بأسرع وقت ممكن.
1: جزاكم الله خير، جزاكم الله خير على أدائكم دوركم وواجبكم، جزاكم الله خير على سرعة الاستجابة دائما اللي نلاحظها ونشوفها، جزاكم الله خير.
0: شكرا.
1: يطول لي بعمرك. المقدم علي عيسى البلوشي، مدير فرع إسعاف الظنة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني، شكرا جزيلا لك.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

على 600551222 الرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@tdmn.ae. طيب لقاءاتنا لليوم مستمعينا كانت مع اللقاء الأول مع العميد عبد العزيز الأحمد مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية، وتكلمنا عن أن وزارة الداخلية تطلق حملة رقم الطوارئ الإماراتي تحت شعار كل ثانية تصنع فرقا، وأن هناك رقم للحالات الغير طارئة اللي هي 901 ونخلي 39 للحالات الطارئة. إذن لأي استفسار آخر غير طارئ مستمعينا عليكم بالاتصال على 901 وليس 39. طيب أما اللقاء الثاني فكان مع الدكتور يونس الطايع طبيب استشاري بمستشفى الرحبة صحة، تكلمنا عن التعرف على الإصابة بأمراض القلب وعواملها التي نقدر نتحكم فيها وكذلك الارتباطات الأخرى مثل الحالات الجينية أو الوراثية أو غيرها كذلك من الأشياء التي يعني ما نقدر نتدخل فيها، ولكن أكيد هناك عوامل أخرى قد تساهم وتساعد في تخفيف نسبة الإصابة بهذه الأشياء بعيد الشر، مثل مثلا المحافظة على الصحة النفسية، على المحافظة على الصحة الجسدية، ممارسة الرياضة، تخفيف الدهون، كوليسترول، الابتعاد عن بعض الأشياء التي قد تسبب ما يسبب أمراض القلب. طيب اللقاء الثالث كذلك كان مع المقدم علي عيسى البلوشي مدير فرع إسعاف الظنة بهيئة أبو ظبي للدفاع المدني، وتكلمنا عن الإسعافات الأولية، وعي يحمي وحياة تنقذ. طيب أما بالنسبة لرسائل النصية مستمعينا فعدنا أبو مشاري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخصوص مخالفة مواقف هو رافع تظلم وتم الرفض، طيب من قبل مركز النقل المتكامل، وأعتقد المسج اللي من بعده هو نفس صاحب المسج اللي هو أبو مشاري. إن شاء الله يا أبو مشاري بيتم التواصل معاكم وإن شاء الله أن أموركم طيبة. طيب اختتم أعماله مؤخرا برعاية حمدان بن زايد 481576 زائر لمعرض أبو ظبي للصيد والفروسية في 10 أيام، تبارك الله. برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، اختتمت في مركز أدنك أبو ظبي فعاليات الدورة 23 من معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية بنجاح استثنائي، حيث استقطبت أكثر من 480,000 زائر على مدار 10 أيام، محققة نمو بنسبة 27% مقارنة بدورة عام 2025. عضي المعرض بإشادة واسعة من العارضين والزوار على المستوى المحلي والدولي، ونظمت هذه الدورة من قبل مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات لتسجل محطة بارزة في مسيرة المعرض باعتبارها الأكبر والأكثر زخما منذ انطلاقه عام 2003، إذ امتدت فعالياته للمرة الأولى في تاريخها على مدار 10 أيام استجابة للإقبال المتزايد من الجمهور، ولإتاحة الفرصة أمام شريحة أوسع من الزوار للاستفادة من فعالياته المتنوعة. طبعا أقيمت دورة عام 2026 تحت شعار تراثنا عزنا وفخرنا، لتواصل ترسيخ مكانة المعرض منصة دولية رائدة تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بصون التراث

الثقافي وتعزيز الابتكار في الرياضات الخارجية والصيد وممارسات الصيد المستدام. طيب، الإمارات وألمانيا، ربط جوي يعزز متانة العلاقات الاقتصادية والسياحية. يعزز الربط الجوي القوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية متانة وقوة العلاقات الاقتصادية والسياحية، ويزيد من تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين، وهذا ما تعكسه أعداد الرحلات الجوية المباشرة اللي تربط مطارات الدولة بالعديد من المطارات الألمانية. بينما تعكس أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين تنامي التكامل الاقتصادي وتوسع الفرص أمام الشركات والمستثمرين في البلدين. تشير قوة الربط الجوي إلى أن الشراكة الاقتصادية لا تقتصر على التجارة والاستثمار، بل تمتد إلى مجالات الابتكار والسياحة وبناء المهارات وتطوير الكفاءات، ما يعزز فرص النمو ويدعم الشركات والأفراد في كلا البلدين، حيث يتيح للشركات ورجال الأعمال تنقل سريع وسلس يقلل التكلفة والزمن، مما يمهد الطريق لتدفق الاستثمارات وتسهيل إبرام الشراكات، فضلا عن دعم حركة الشحن الجوي وتداول البضائع الحيوية. طيب، عندنا كذلك مستمعين اللوفر أبوظبي، يدعو زوار أبوظبي للكتاب إلى زيارة المتحف مجانا. يدعو اللوفر أبوظبي حاملي تذاكر معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 إلى زيارة المتحف مجانا خلال الفترة من 13 إلى 29 سبتمبر، عشان يواصلون رحلاتهم الأدبية خارج صفحات الكتب ويكتشفون القصص اللي تحتضنها قاعات المتحف. يعني صاحب الفكرة شكرا لك، صاحب الفكرة شكرا لك، لأن هني معرض الكتاب وأنا أنقل وأخذ هذه المعرفة والثقافة من خلال صفحات الكتب، وأنتقل معاكم إلى هذا المتحف اللي في كل زاوية من زوايا قصة وأمر ملهم وأمر يستدعي التأمل والنظر فيه خلال الفترة من 13 إلى 29 سبتمبر الجاري. في إطار مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، يقدم متحف اللوفر أبوظبي مجموعة مختارة بعناية من إصداراته التي تستكشف الروابط بين الثقافات والحضارات، ما يعكس سرديته العالمية والتزامه بتعزيز التبادل الثقافي. وانطلاقا من شعار السفر، يبرز حضور المتحف في المعرض كيف تمنح الكتب القراء القدرة على الارتحال عبر الأزمنة والأمكنة والرؤى، وهو ما يتجسد في إصداره المرتقب نشأة مجموعة متحف، اللي يتتبع مسيرة تطور مقتنياته عبر قطع فنية استثنائية من مختلف أنحاء العالم. طيب، خبرنا قبل الفاصل مستمعينا، أدنك تستضيف 297 فعالية في مراكزها بالإمارات خلال النصف الثاني. تستعد مجموعة أدنك إحدى شركات مدن لتحقيق موسم استثنائي خلال النصف الثاني من عام 2026 عبر مراكزها في دولة الإمارات، ومن المقرر أن تستضيف مراكز المجموعة في أبوظبي والعين 297 فعالية، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض والفعاليات المتخصصة، ما يعكس الدور الريادي لمجموعة أدنك في تقديم تجارب عالمية المستوى في قطاع الفعاليات والأعمال، ما يلبي تطلعات الزوار المحليين والدوليين على حد سواء. نطلع معاكم مستمعينا إلى هذا الفاصل، وأكيد من بعدها مستمرين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

عودة لكم مستمعينا في دقائقنا الأخيرة من برنامج استوديو واحد. أحب أذكركم بميعاد برنامج استوديو واحد، هو من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء، عبر أثير أبوظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN، مش فقط لمتابعة برنامج استوديو واحد إنما لمتابعة كل ما يبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. طيب المكالمات الهاتفية مستمعينا على 600-551-2222. أذكركم ونوه عليكم مستمعينا بأن الاتصال الهاتفي هو محصور في توقيت برنامج استوديو واحد اللي هو من الاثنين للخميس من 10 لين 11 صباحا. أما بالنسبة للرسائل النصية والبريد الإلكتروني فأرجوكم من بعد إذنكم الموضوع بإيجاز، تفاصيل الخبر أو تفاصيل الموضوع لا تحاتي، راح ناخذ إن شاء الله ولكن تحت الهواء، ولكن على الهواء أو من خلال الرسائل النصية يرجى يعني فقط الموضوع بإيجاز، عندي موضوع في كذا أو مثلا حصل لي كذا في كذا، وإن شاء الله راح نتواصل معك مع رقم التليفون حتى نتواصل معك وكذلك الاسم. طيب حتى تسمعني يوم أقول يوم أقرأ المسج وأقول فلان وصلت رسالتك وإن شاء الله أمورك طيبة. طيب في ختام حلقاتنا مستمعينا ناخذ خبر الرعاية الأسرية. تفتتح مركز الخدمة في منطقة العين. افتتحت هيئة الرعاية الأسرية التابعة لدائرة تنمية المجتمع أبوظبي مركز الخدمة التابع لها في العين بحضور معالي شامس علي خلفان الظاهري رئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي وسلام العميمي مدير عام هيئة الرعاية الأسرية وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات والشركاء، وذلك في خطوة تعكس التزام الهيئة بتوسيع نطاق خدماتها الاجتماعية وتعزيز وصولها إلى الأسر والأفراد في مختلف مناطق الإمارة، ما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة ورؤية إمارة أبوظبي في بناء مجتمع أكثر ترابطا وتماسكا. قالت سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية يمثل افتتاح مركز الخدمة في العين خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لتوسيع نطاق وصول خدماتها، ما يضمن تمكين الأسر والأفراد من الحصول على الخدمات بسهولة وكفاءة. يعكس هذا الافتتاح التزامنا بتقديم خدمات تتمحور حول الإنسان وتسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتمكينها في مختلف مراحل الحياة. طيب التعليم العالي كذلك للاتحاد إطلاق إطار وطني لتصنيف الجامعات والرقابة على أدائها قريبا. كشف الدكتور أحمد الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاتحاد عن قرب إصدار إطار وطني جديد لتصنيف الجامعات في الدولة وجودة أدائها والرقابة عليها، يستكمل المنظومة التنظيمية التي شرعت الوزارة في تطبيقها خلال العام الجاري بهدف تعزيز الثقة بمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية ومخرجاتها. أوضح الدكتور الشعيبي على هامش الملتقى الأول من سلسلة حوارات مستقبل التعليم العالي الذي عقدته الوزارة يوم أمس في أبوظبي أن الإطار المرتقب يأتي استكمال للقرارات التنظيمية الأربعة التي صدرت خلال العام الجاري في إطار تطوير منظومة متكاملة للتعليم العالي وتعزيز ثقة الطلبة وأولياء الأمور وأصحاب العمل بالبرامج الأكاديمية المقدمة في مؤسسات التعليم العالي بالدولة. أكد الدكتور على أولوية حماية الطلبة عند تطبيق الإجراءات التنظيمية على المؤسسات، موضحا أن الطالب لا يتحمل مسؤولية مخالفة لم يتسبب فيها، وأن حماية استمرارية دراسته تأتي في المقام الأول. بحسب ما عرضته الوزارة تنتقل المنظومة الجديدة من معالجة المخالفات بصورة متفاوتة وعلى أساس كل حالة على حدة إلى إطار موحد ومتدرج للجزاءات والتدابير الإدارية يراعي جسامة المخالفة وتكرارها والظروف المرتبطة بها، كما يتضمن النظام مبدأ الإبلاغ الذاتي عن المخالفة والذي قد يترتب عليه وفق الضوابط المحددة تخفيض الغرامة التي كانت ستفرض على المؤسسة أو الإعفاء منها. شاكرين لكم مستمعينا على حسن الاستماع والإنصات والمتابعة والمشاركة في برنامج استوديو واحد،
وإن شاء الله نحن معاكم على لقاء بإذن الله يوم الأثنين القادم عبر إذاعة أبوظبي وتطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN مباشرة أكيد، وبنكون معاكم بإذن الله على الخير والمحبة. تقدرون أكيد من خلال الويكند أنكم ترسلون رسائلكم النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. تحيات طاقم عمل برنامج استوديو واحد اليوم: كوثر أحمد، شمس زعابي، علي سبت، جاسم محمد، أحمد العبيدلي. نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين FM خلها دوم في البال.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه. أبوظبي أف أم.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
0: طموح يلامس السماء.
2: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
4: ومع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

عندنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية، وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية، وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
3: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
4: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. سجلت المؤشرات النقدية والمصرفية لشهر يوليو الماضي نمواً متواصلاً في جميع قطاعاتها الرئيسية، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك بنسبة 1.13% على أساس شهري ليصل إلى 5,669 مليار درهم، مدعوماً باستمرار النشاط المصرفي وارتفاع حجم الائتمان والودائع والاحتياطات الأجنبية، وذلك بحسب تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي. أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن اتفاقها على استثمار كبير في حصة أقلية في شركة لوكين كوفي، وذلك إلى جانب شركة سنتوريوم التي تمتلك حصة أغلبية في الشركة ضمن صفقة نوعية تبلغ قيمتها الإجمالية قرابة $1 مليار. يأتي هذا الاستثمار في ظل النمو المتواصل لسوق القهوة في الصين وارتفاع وتيرة استهلاكها بين المتعاملين. أعلنت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم اليوم عن استكمال استحواذها على حصة 80% في شركة إعادة تدوير الألومنيوم الإيطالية إيكو جرين، وبذلك أصبحت القدرة الإنتاجية للألومنيوم المعاد تدويره لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم تتجاوز 400,000 طن سنوياً. حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 4,600,000,000 درهم خلال شهر أغسطس 2026 من خلال تنفيذ 9,139 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 12 مليون قدم مربع، ما يعكس استمرار نشاط السوق العقاري بالشارقة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تجلس في البيت.
5: حلوة حلوة صح؟ حلوة حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
7: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
7: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف، لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
7: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط؟ وانا مشارك؟
7: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهامه الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة أنك تبتعد عن الأمور اللي تؤدي للفساد أو استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا أخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقة، ألو أبو عفرة، أقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتيب عذر رسمي على تغيبه عن الأسبوع اللي طاف، أو تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل أمانة.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: كل لحظة أجمل
9: مع
10: بيبي يا سيد
8: أبو ظبي FM.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى فيلا بورزيغ في برلين، حيث كان في استقباله فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، واستعرض ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه. هذا وقد بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، والتي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين. استقطبت فعاليات الدورة 23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والتي اختتمت مؤخرا في مركز أدنك، أكثر من 481

80,000 زائر على مدار 10 أيام، محققة نجاحا استثنائيا ونموا بنسبة 27% مقارنة بدورة عام 2025. الخبر الأخير، رحبت دولة الإمارات بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، معربة عن أملها في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: نجاحها نجاح للوطن.
1: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها، تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن. فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
3: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي، أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
3: الأسرة هي المدرسة الأولى، اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل داخل البيت يقوي العلاقة ويعطي الأبناء الثقة والأمان. ارفع الصوت والله احتاج، وخلك على موجة بوظبي FM.

عام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم خمس دقايق. خمس دقايق أو عشر بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك؟ دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات بطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: ابوظبي اف ام.
1: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة.
2: القيادة العامة لشرطة ابوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
6: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
7: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
6: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
7: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
6: زين لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
7: ها شفتي كيف؟ تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
8: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
6: ها؟ سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
7: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
6: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا أسوق.
7: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
6: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
7: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
6: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 19 شابا فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة تصعيدا متواصلا، بالإضافة إلى اعتداءات يومية من المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. قتل 4 فلسطينيين إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن القتلى 4 وصلوا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء قصف استهدف منزلا، فيما أصيب عدد من المواطنين وسط حديث عن مفقودين تحت الأنقاض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ربما تقصف جبل الفأس في إيران، محذرا طهران من التهور. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال المؤتمر الذي يعقده الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، دعا قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في السلام وإنهاء الحروب والنزاعات، مؤكدا أن السلام ليس إنجازا سلبيا وإنما يتطلب عملا دؤوبا وإجراءات ملموسة. جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريش خلال افتتاحه مراسم قرع جرس السلام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. النبأ الأخير، لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وما زال 87 آخرون في عداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بلوان الفلبينية بحسب خفر السواحل الفلبيني. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.
1: جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك، يعني روح

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: مراسم استقبال رسمية لرئيس الدولة والرئيس الألماني في مقدمة مستقبله. رئيس الدولة ورئيس الألماني يبحثان تعزيز علاقات التعاون في إطار زيارة دولة إلى ألمانيا. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى فيلا بورسيك في برلين، حيث كان في استقباله فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. جرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، واستعرض ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه. وصافح سموه كبار مستقبله من الوزراء والمسؤولين، كما صافح الرئيس الألماني الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة. وسجل صاحب سمو رئيس الدولة كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة ألمانيا التي تجمعها مع دولة الإمارات علاقات راسخة، متطلعاً إلى مزيد من الازدهار لعلاقات البلدين. هذا وقد بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، والتي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا. جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع الرئيس الألماني في فيلا بورزيك التاريخية في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى ألمانيا. هذا وقد كان مكتوم محمد موفد مركز الاتحاد للأخبار إلى برلين قد وافانا برسالة عن وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى فيلا بورسيك.
2: نعم، اليوم استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله من قبل فخامة فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في فيلا بورسيك، وبدأت مراسم الاستقبال بالوقوف لعزف السلام الوطني للدولتين، ومن ثم تفتيش حرس الشرف، وبعد ذلك تحية العلم، وبعد نهاية التفتيش قام رئيس الدولة بالسلام على أعضاء الوفد الألماني رفيع المستوى، وكذلك قام الرئيس الألماني بالسلام على أعضاء الوفد المرافق لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة. بعد ذلك انتقل الزعيمان إلى داخل فيلا بورسيك لبدء الاجتماع الموسع والذي سيتناول عدد من الجوانب التي تهم مصلحة كلا البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. لمركز الأخبار الإذاعي مكتوم محمد، برلين.
0: رحبت دولة الإمارات بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، معربة عن أملها في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي. ورحب وزراء خارجية كل من الإمارات ومصر وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، معربين عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل أحمد صالح.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 19 شابا فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة تصعيدا متواصلا، بالإضافة إلى اعتداءات يومية من المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. قتل 4 فلسطينيين إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن القتلى 4 وصلوا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء قصف استهدف منزلا، فيما أصيب عدد من المواطنين وسط حديث عن مفقودين تحت الأنقاض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ربما تقصف جبل الفأس في إيران، محذرا طهران من التهور. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال المؤتمر الذي يعقده الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، دعا قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في السلام وإنهاء الحروب والنزاعات، مؤكدا أن السلام ليس إنجازا سلبيا وإنما يتطلب عملا دؤوبا وإجراءات ملموسة. جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريش خلال افتتاحه مراسم قرع جرس السلام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. النبأ الأخير لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم، وما زال 87 آخرون في عداد المفقودين، بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بلوان الفلبينية بحسب خفر السواحل الفلبيني. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
0: يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في جمهورية نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المتضررة، والتي تعكس احترافية وجهوزية الفريق في العمليات الميدانية المعقدة في ظل الظروف الطبيعية الصعبة لتضاريس المنطقة، كما أثبتت كفاءة الفريق في المهام الميدانية التي يقوم بها بشكل يومي في المناطق المنكوبة. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مراسم استقبال رسمية لرئيس الدولة والرئيس الألماني في مقدمة مستقبله. رئيس الدولة والرئيس الألماني يبحثان تعزيز علاقات التعاون في إطار زيارة دولة إلى ألمانيا. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.

0: من العام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية.

0: في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: المدرسة هي البيت الثاني، المحافظة على نظافتها ومرافقها مسؤولية الجميع. نترك المكان أجمل مما لقيناه. السلوك الجميل يعكس تربيتنا وأخلاقنا. مع أبوظبي أف أم، يومك أحلى ولحظاتك أجمل.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
2: كان يا مكة
3: الحزن قسم بعيني.
1: أبو ظبي FM، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام.
1: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: خلها دوم في البال.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى فيلا بورزخ في برلين، حيث كان في استقباله فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها سموه إلى ألمانيا. وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية والتي يخدم المصالح المتبادلة للبلدين. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينطلق معرض أبو ظبي الدولي للكتاب من 13 إلى 18 من سبتمبر الحالي في مركز أدنك أبو ظبي في دورة استثنائية تعكس المكانة المتنامية للمعرض بوصفه أحد أبرز المنصات الثقافية العالمية. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الجزء الثاني من كتابه علمتني الحياة الذي يحمل عنوان الرسائل، وصفها خلالها بأنها أعظم إنجازاته وأجمل ذكرياته وكانت بمثابة السكن والوطن والطمأنينة. ختام الموجز قدمته لكم أمير البلوشي.

0: الأم والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
3: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قال

0: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. حيا الله المدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 19 شاباً فلسطينياً من مناطق متفرقة من الضفة الغربية. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة تصعيداً متواصلاً بالإضافة إلى اعتداءات يومية من المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. قتل 4 فلسطينيين إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن القتلى 4 وصلوا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء قصف استهدف منزلا، فيما أصيب عدد من المواطنين وسط حديث عن مفقودين تحت الأنقاض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ربما تقصف جبل الفأس في إيران، محذرا طهران من التهور. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال المؤتمر الذي يعقده الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، دعا قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في السلام وإنهاء الحروب والنزاعات، مؤكدا أن السلام ليس إنجازا سلبيا وإنما يتطلب عملا دؤوبا وإجراءات ملموسة. جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريش خلال افتتاحه مراسم قرع جرس السلام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. النبأ الأخير لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وما زال 87 آخرون في عداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بلوان الفلبينية بحسب خفر السواحل الفلبيني. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
3: ممكن تواجه بعض التحديات في الدراسة، خلك قوي وكون واثق من نفسك ومن قدراتك ولا تستسلم. كل نجاح يبدأ من محاولة وإصرار مستمر.
4: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي

0: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
6: يا الله شو هالحر.
5: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
6: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
5: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
6: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
5: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
6: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
5: أوف، لهالدرجة؟
6: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
5: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
6: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
5: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. سجلت المؤشرات النقدية والمصرفية لشهر يوليو الماضي نمواً متواصلاً في جميع قطاعاتها الرئيسية، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك بنسبة 1.13% على أساس شهري ليصل إلى 5,669 مليار درهم، مدعوماً باستمرار النشاط المصرفي وارتفاع حجم الائتمان والودائع والاحتياطات الأجنبية، وذلك بحسب تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي. أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن اتفاقها على استثمار كبير في حصة أقلية في شركة لوكين كوفي، وذلك إلى جانب شركة

0: شركات سنتوريوم التي تمتلك حصة أغلبية في الشركة ضمن صفقة نوعية تبلغ قيمتها الإجمالية قرابة المليار دولار. يأتي هذا الاستثمار في ظل النمو المتواصل لسوق القهوة في الصين وارتفاع وتيرة استهلاكها بين المتعاملين. أعلنت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم اليوم عن استكمال استحواذها على حصة 80% في شركة إعادة تدوير الألومنيوم الإيطالية إيكو جرين، وبذلك أصبحت القدرة الإنتاجية للألومنيوم المعاد تدويره لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم تتجاوز 400 ألف طن سنوياً. حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 4,600,000,000 درهم خلال شهر أغسطس 2026 من خلال تنفيذ 9,139 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 12 مليون قدم مربع، ما يعكس استمرار نشاط السوق العقاري بالشارقة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
2: خير الإحسان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم على درب طيب ونية صافية، نبتغي بها وجه الله ونرجو بها مرضاته. نلتقي لنطلق برنامج خير الإحسان، عنوانه من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وغايته أن نجعل من الإحسان منهج حياة، لا مجرد كلمة تقال ولا شعيرة تذكر في مواسم ثم تنسى. لماذا الإحسان أيها الأحبة؟ لأن الإحسان هو روح الدين وجمال المؤمن وسبب محبة الله للعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. صدق نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فجعل من الإحسان خلقا شاملا يعم كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. ولأن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى أن تتذكر أن الإحسان هو السلاح الذي به تبنى الأمم وتجبر الخواطر وتغفر الزلات كلها. فأهلا بكم أيها الكرام في هذه الرحلة، رحلة الإحسان، حيث كل خطوة صدقة، وكل لمسة رحمة، وكل ابتسامة عبادة، وكل نظرة خير كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. باسمي وباسمكم أيها الأفاضل الكرام أرحب بالدكتور معين عباد علي، ممثل جمعية الإحسان. أبو زايد،
4: يا مرحبا وسهلا، حياك الله يا دكتور. الله يجزاك
3: العافية إن شاء الله.
4: آمين.
3: والتحية موصولة لمخرجنا الفاضل أبو فايز الأستاذ محفوظ أبو عيدة، أتمنى لك إن شاء الله التوفيق في هذه الحلقة يا أستاذ محفوظ. ونبدأ الحلقة كما تعودنا أبو زايد، تخبرنا إن شاء الله عن الحالات اللي مستهدفة لهذا الأسبوع إن شاء الله،
4: بإذن الله،
3: والأرقام أيضا المستهدفة. تفضل.
4: ما شاء الله عليك، يعني سألت سؤال في البداية لما قلت لماذا الإحسان. هذا السؤال بحد ذاته يفتح لنا 100,000 باب.
3: نعم.
4: وأبواب جميلة لو سطرنا فيها بالأقاويل والأفعال لن نجزي فيها. فلذلك أقول لأنك أنت أهل لهذا الإحسان بإذن الله تعالى في هذا البرنامج بإذن الله تعالى. نمسي عليك دكتور، ونمسي كذلك على مخرجنا المتعلق أبو فايز محفوظ، وصلى بإذن الله تعالى تكون اليوم حلقة فائزة بإذن الله تعالى
3: إن شاء الله رب العالمين.
4: ونمسي كذلك على المستمعين الكرام. اليوم كما جرت العادة بإذن الله تعالى ثلاث مشاريع جميلة. المشروع الأول لرب أسرة يمر بظروف صحية صعبة بعد إصابته بورم، تسبب هذا الورم في حدوث نزيف يحتاج بشكل عاجل إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج لتقييم حالته الصحية وتحديد الإجراءات الطبية المناسبة في أسرع وقت. يعني رحلة هذا الأب دكتور سوف تبدأ بإذن الله تعالى بتوفير مبلغ 15,000 درهم حتى يتسنى تحديد الإجراءات الطبية. الحالة الثانية كذلك لمعيلة لأسرتها، تعتمد هذه الأم في مصدر دخلها على مساعدات أهل الخير، وتعاني كذلك من ضعف في عضلة القلب والتهاب في الأعصاب، مما استدعى إلى تلقي العلاج، ونظرا لظروفها المادية الصعبة فهي عاجزة عن توفير تكاليف العلاج، وهي تناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة بمساعدتها 21,000 درهم. عندنا دكتور مرحل مشروع اللي هو دعم 10 طلاب من الأسر المتعففة من ناحية سداد المتأخرات الدراسية. بإذن الله تعالى نكون يد لهؤلاء 10 الطلاب والذين هم سبحان الله من الأسر المتعففة. المبلغ اللي بدينا فيه الأسبوع الماضي كان 50,000 درهم توزع على 10 الطلاب، المبلغ المتبقي 47,400 درهم. نستقبلكم بإذن الله تعالى على رقم 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية SMS اتصالات ودو. ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 48-98، قيمة الرسالة 100 درهم.
3: 100 درهم، نحن نطمع دائما بأكثر من رسالة
4: بالأكثر، لأن الدكتور ما يحب المية هذه.
3: نعم، ولكن الملاحظة بزايد أنه يحطون بعد في الرسالة كتابة
4: خير الإحسان،
3: خير الإحسان
4: نعم.
3: حتى تصل هذه التبرعات وإحسانكم أيها الأفاضل إلى مستحقينها من اللي ذكرهم بزايد. الحالات اللي عندنا اليوم هي حالات إن شاء الله إنسانية سلكت هذه القنوات الرسمية حتى يعني تصل إلى هذا الإحسان وهذا الكرم من حضراتكم إن شاء الله رب العالمين. وإياكم في هالحلقة وفي هذا الأسبوع يعني نسعد تلك العائلات ونسعد أيضا أصحاب الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. بزايد، الإنسان دائما يخاف من أن ينفق أمواله ثم لا ترجع عليه، يعني ولكن هناك وعود ربانية.
4: صحيح،
3: إن الله لا يخلف الميعاد كما قال.
4: سبحان الله، ذكرتني يا دكتور بهذه الكلمة لما قال الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا.
3: نعم،
4: هذه الآية بس تعطينا رسائل كبيرة. اليوم إبراهيم عليه السلام كان يتمنى أن أبوه يسلم، كذلك نوح عليه السلام كان يتمنى ولده أن يسلم.
3: صحيح،
4: كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن عمه يسلم، لكن الله أبى. واليوم الله سبحانه وتعالى جعلني وجعلك وجعل المستمعين مسلمين دون سؤال.
3: صح،
4: هذه النعمة
3: فضل الله سبحانه،
4: فضل الله سبحانه وتعالى. اليوم اللي خاف على رزقته، خلنا نرجع شوي إلى مصعب بن عمير.
3: نعم،
4: مصعب بن عمير تخيل معي دكتور، شاب عاش في مكة في قمة النعيم، أجمل الثياب، أطيب العطور، وأوسع الحياة، لدرجة وانت بكرامه الجوتي ماله يلبسه من الدولة الفلانية، العطور مالته تأتيه من الدولة الفلانية. لما أسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه
3: كان منعما،
4: كان يعرف بنعيم الدنيا الذي كان لديه، لكن ترك كل هذا من أجل الإسلام. تحول من شاب مدلل إلى شاب يتحمل الأذى، يتحمل الفقر، حتى أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح أول سفير للإسلام إلى المدينة. هناك القصة الجميلة، لم يكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل ليديه أثر في حياته. جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه سبحانك ربي غضبان قبل ما يسلم، وسبحانك ربي فاعترض مصعب بن عمير، لكن مصعب بن عمير جلس معه وقرأ عليه قليل من القرآن فدخل الإيمان في قلبه. أسلم سعد بن معاذ على يد من؟ على مصعب بن عمير. والله العظيم لو توقفنا بس، لو أن لمصعب بن عمير حسنة واحدة يكفي أن سعد بن معاذ دخل على يده الإسلام. لكن من هو سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وهنا شوف دكتور سبحان الله كيف ترك النعيم في مكة، لكن عوضه الله سبحانه وتعالى وخلده، يعني اليوم هو مخلد إلى يومنا هذا، مات فقير في نظر الناس، لكن ترك أثر كبير في حياتنا. هنا السؤال اللي بقوله لكل واحد، ماذا سوف يبقى معك بعد ما ترحل؟ اليوم يبقى معك الأثر الطيب، أجمل ما في الحياة أنك تعطي من تلك الآثار الجميلة، من الصدقات، من الأعمال الصالحة، من القرب إلى الله سبحانه وتعالى، من كل يوم أنت تزيل آلام الناس. اليوم إذا تريد تعرف قيمة اللي أنت بينك وبين الله سبحانه وتعالى سوف تعرفها. يعني لما أقول لك الإنسان والله لو تهرب وين ما هربت من هذه الدنيا؟

0: توفير التكاليف 21,000 درهم. ولا ننسى كذلك 10 من أبنائنا وبناتنا من الأسر المتعففة حال بينهم وبين أسوار المدرسة قرار أنهم يدخلون هذه الأبواب. المبلغ من المتأخرات لديهم يعني ما نقول لدكتور إنها بداية لهم، إنما متأخرات من السنة اللي طايفة 47,400 درهم على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية، أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، اتصالات ودو قيمة الرسالة 100 درهم.
1: بارك الله فيك يا أبو زايد، وإن شاء الله الأخوة والأخوات تتفاعلون معنا في هذه الحلقة، حلقة أسبوعية أيها الكرام نأتي بهذه الحالات من خلال قنوات رسمية عبر دولتنا الحبيبة ونعرضها عليكم. هم يعني هذه أسر متعففة نحن لا نعرفها، ولكن لجأت إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى هذه المؤسسات الخيرية الموجودة عندنا في بلادنا، الله يحفظ بلادنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يفرج كربهم. يعني هناك أحاديث كثيرة حول عن تفريج الكرب بزايد وأهميتها في الإسلام، لأن من استقرار واستدامة المجتمعات والأسر ونحن في عام الأسرة هو أن تكون الأسرة مستقرة يعني مستدامة، أسرة يعني فيها كل العوامل التي يعني تجعلها ناجحة. ولكن الإنسان يمر في هذه الحياة بظروف ويمر في هذه الحياة بمشاكل، ولا قدر الله في مشاكل صحية كما هي الحالات اللي عندنا موجودة اليوم. نبغى نتكلم عن تفريج الكرب وتفريج الهم والمشاكل لهؤلاء الناس، ومن يساعد في هذا الشيء، لأن فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله يا دكتور، إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم اتق النار لو بشق تمرة.
1: نعم.
0: فاليوم أنت لما تريد تفرج عن ذلك الذي يتألم من ألم الدنيا، في النهاية هي لك أنت، ليست لأحد غيرك.
1: صح.
0: واليوم أنا أقولها لكل إنسان، ترى لما الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا المال لا يعطينا إياه من هباء منثور، إنما يعطيه لنا لكي نعلم ما الذي نريد منه. اليوم إحنا لما نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه بكل سبحانك ربي الرسائل التربوية التي أرسلها الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر فيها كذلك صدقة جارية. اليوم لما النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا فعلا إلى عمل أحب الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فتخيل أنك اليوم أنت تفرج كرب الناس، تخيل اليوم أنت اليوم دكتور لما تتذكر بس هذه الآية، لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هذه رسالة أن كل ما تعطيه اليوم ما بيضيع عليك باكر، بالعكس سوف يأتيك. متى يأتيك ذلك اليوم؟ سوف يأتيك في الدنيا ويأتيك في ذلك القبر، وسوف يأتيك في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه لا مال ولا بنون إلا من أتى الله
1: بقلب سليم.
0: جميل أن اليوم لما أقف مع نفسي أشوف شو الأمر بين القلب وبين الأمر هذا، الأمر لأن القلب هو العملة الصادقة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اليوم المتصدق هذا يعطيك أمل في حياتك لما تتصدق. اليوم المتصدقون اليوم لما احنا نعطي الفقراء، ترى احنا نعطيهم من متاع الدنيا، اليوم الفقراء هم اللي يعطونا من متاع الآخرة. اليوم ليش ما تسأل نفسك هذا السؤال؟ لو كان الأمر عكس هذا، اليوم انت اللي محتاج الناس، واليوم اللي انت محتاج ان الله سبحانه وتعالى يرسل لك من العباد من يقف معك. والله العظيم اجمل ما في الحياة ان تقف مع الناس وسوف ترى الله سبحانه وتعالى يقف معك، لما قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون. لاحظ
1: الحين يعدد
0: صفاته من هؤلاء الذي الله سبحانه قال أعدت للمتقين، شو هي اللي عدتنا يا ربي؟ اللي هي جنة عرضها السماوات والأرض. قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا الله لما تكون أنت بس كلمة محسن إن الله يحبك فيها. ولذلك الإنسان لما يعرف أن ابتغاء اللي قاعد يسويه لله سبحانه وتعالى سوف يرجع إليه بإذن الله تعالى. والدليل في ذلك لما قال الله سبحانه وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، لاحظ دكتور

0: وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. كل الرسائل تثبت لنا أن اليوم لما نقف مع الناس ونفك كربهم ونساعدهم في هذه الدنيا، إنما هي هذه الدنيا هي زائلة، هي لمن؟ ليست لي وليست للآخرين. يعني اليوم مثلا هذا رب الأسرة، أنا لما أقول رب أسرة ترى يعني هذا الرب هذا عنده عائلة، عنده زوج وعنده زوجة، عنده أبناء. اليوم أصابه ورم، هذا الورم أعطاه سبب له نزيف حاد، هذا النزيف يحتاج إلى رحلة علاجية دكتور، مش صحيح. مش موضوع الحين بس 15,000، لا لا الموضوع أكبر من ذلك، هذه بس 15 بداية الرحلة العلاجية. والحالة الثانية لمعيلة لوحدة من بناتنا وتعيل سرتها، يعني تعيل عيالها وتعتمد في مصدر دخلها. لما نقول تعيل سرتها ترى يعني ربما أن تكون مطلقة، ربما أن تكون أرملة، ربما
1: هي المعيل الوحيد،
0: هي المعيل الأسرة لهذه الأسرة،
1: يعني إذا مرضت أو كذا فتوقف
0: كل شيء، تعيل عيالها
1: توقفت.
0: نعم تعيل عيالها، تعيل أبوها، تعيل أمها، صدق. تخيل أن مصدر دخلها على أهل الخير.
1: نعم.
0: وتعاني هذه الأخت من ضعف في عضلة القلب والتهاب في الأعصاب. لازم تبدأ رحلة علاجية، هذه الرحلة مكلفة عليها،
1: صح.
0: 21,000 درهم. وكذلك دعم مشاريعنا للطلاب، وصلتنا مبالغ يعني نقول نسأل الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى يزيد في ذلك. 150 درهم توزع للحالات،
1: نعم.
0: و100 درهم تقسم للحالة الأولى والثانية. اللهم ارزق المتصدقين رزقا لا ينفذ، وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد، واجعل عطاءهم مفتاحا للخير،
1: آمين.
0: ومغلقا للشر. اللهم من أنفق لوجهك فأكرمه كما أكرم عبادك.
1: اللهم آمين، والله يكرمك أبو زايد على هذا الدعاء الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف المتبرعين خيرا إن شاء الله، ويرد عليهم أموالهم ردا جميلا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحن دوما نقول أبو زايد لا نستصغر الصدقة مهما كانت قليلة، هناك من يتبرع ب100 درهم، هناك من يتبرع ب50 درهما. صحيح نحن في هذا البرنامج نتمنى بأن يعني يتم التكفل بهذه الحالات حتى يعني نكون قد يعني كفينا ووفينا مثل ما يقولون. يعني هذه الحالات هي حالات محتاجة فعلا أيها الكرام، حالات تسعى لأن تحصل على هذا المال حتى تتعالج، حتى يعني تجد العلاج الذي تبحث عنهم. وفي هذه الأثناء نحن بنذكر الأخوة والأخوات أن اليوم الصدقة مهما كانت قليلة، مهما كانت صغيرة، مثل ما قال بزايد في بداية حديثه، ويعني بالنسبة إلى شق التمرة، أن الواحد لا يستصغر هذه الصدقة مهما كانت قليلة، مهما كانت، لأن من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كربي
0: يوم القيامة.
1: نعم، ما أهمية ذلك بزايد؟ كيف الإنسان يستشعر ذلك؟
0: خلينا نستشعر إحنا بالموضوع دكتور، موضوعنا من كرب يوم القيامة، ما هي كرب يوم القيامة؟
1: هذا اللي نبغيه،
0: هذا هو الأمر. لما أنت تتطاير الصحف أمامك، لما تقف أمام الله سبحانه وتعالى ليس بينك وبين الله ترجمان، كانت عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة، قالت عائشة رضي الله عنها يعني أو ينظر بعضنا بعض يا رسول الله، قال إن الأمر يعني العظيم، يعني من شدة الأمر العظيم هذا ما عاد تفكر أنت أنك يعني والله أنا عاري أمام الله سبحانه وتعالى. تخيل يعني في ذلك اليوم يختم، حتى أفواهم تختم. اليوم أنت تبى تقول تشهد جوارحك على كل شيء أنت سويته. الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يقف الإنسان أمام ربه ليس بينه وبين الله ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشهى منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر ما بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه. نلاحظ رغم الأهوال هاي كلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فداها أبي وأمي، يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. سبحان الله، يعني أمر أن شق تمرة اليوم تغير أمر كبير دكتور. الوجع لا يناقش، الوجع لا يناقش. أذكر في يوم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وهو يساوي الصفوف، فقال أحد الصحابة كان النبي بعصاته، قال وجعتني يا رسول الله. في نفس اللحظة كشف النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه، فقال اقتص مني. في اليوم هي رسالة فعلا، يعني لما الإنسان يعرف قيمة هذه الحياة كلها، كيف أن الله سبحانه وتعالى سوف يزرع فينا الحياة. لما تذكر فيها لما جاء رجل يعني إعرابي وجائع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، فالنبي لما على البيت يشوف يسأل زوجاته في شيء أكل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجاته يقول والله ما في طعام. فقال للصحابة من يضيف هذا الضيف الليلة؟ فسبحان الله، فقال أحد من رجال الأنصار وهو أبو طلحة، قال أنا يا رسول الله. فسبحان الله ذهب به إلى بيته ويقول حق زوجته، شو عندنا اليوم أكل؟ تقول ما عندنا إلا قوت صبياننا، يعني طعام الأطفال. فقال لها علليهم بشيء، يعني اشغليهم بشيء، وإذا أرادوا للعشاء سبحان الله فنوميهم، يعني لم يبون العشاء رقديهم، وسبحان الله وإذا دخل الضيف أطفئ النور. تخفي السراج شوي، تخفي السراج شوي، وقعدوا كأنهم يتصنعون قدام الضيف أنهم يأكلون. فذهب بعد ذلك الصبح سبحانك ربي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل أبو طلحة وهو مبتسم، يقول قد عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة، الله وأنزل الله آية تتلى إلى يومنا هذا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهم محتاجين، ومع ذلك سبحان الله باعوا الدنيا فخلد الله ذكراهم. سبحان القرآن الله. سبحانك ربي أرضاهم بهذه الآية من الله سبحانه وتعالى. فلذلك اليوم إحنا نرجع نزرعها في حياتنا، متى نقدر نصل إلى الرسالة الحقيقية؟ وصلتنا 250 درهم تقسم 100 درهم للحالة الأولى و100 درهم للحالة الثانية، و50 درهم دعم للطلاب، وكذلك 100 درهم للطلاب و50 درهم للحالة الأولى، وكذلك 100 درهم للحالة الثانية. فأسر الله سبحانه وتعالى، اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك، اللهم بارك لهم في أرزاقهم وزدهم من واسع فضلك، على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب. عندنا اليوم ثلاث حالات، الحالة الأولى لرب أسرة بعد إصابته بورم تسبب في حدوث نزيف، يحتاج إلى بشكل عاجل إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وبدء رحلة العلاج، 15,000 درهم. وكذلك الوحدة من بناتنا هي اللي تعيل أسرتها، وهي تعتمد كذلك في مصدر دخلها على مساعدات أهل الخير، وتعاني من ضعف في عضلة القلب والتهاب في الأعصاب، مما استدعى إلى تلقي العلاج، ونظرا لظروفها المادية الصعبة اليوم هي محتاجتكم، محتاجة إلى كل أخ، محتاجة إلى كل أخت، محتاجة إلى كل أب، محتاجة إلى كل أم، 21,000 درهم. وكذلك دعم لعشرة من الطلاب من الأسر المتعففة لديهم متأخرات دراسية، المبلغ 47,400 درهم.
1: بارك الله فيك أبو زايد، والله يجزاه الخير كل حد تبرع في هذه الحلقة، ونشجع ونحفز الأخوة والأخوات على التبرع لتلك العائلات يعني المتعففة التي تبحث عن عطائكم وتبرعاتكم وصدقاتكم وإحسانكم في هذا البرنامج في هذه الساعة. لم يتبقى الكثير، باقي نصف ساعة لنهاية البرنامج، لكن نحن نقول ومطمئنين بالله سبحانه وتعالى أن يرزق تلك العائلات. بزايد، هل ممكن أن تكون الصدقة سبب في رزق للعبد المتصدق هنا؟
0: إيه طبيعي، لأن سبحانك ربي وعود ربانية أتت من الله سبحانه وتعالى، لما قال من ذا الذي يقرض الله قرض الحسن فيضاعف له، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقة. فهذه كلها إن دلت فعلا على أن اليوم اللي قاعد الإنسان يقدمه سوف يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقول الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه أشياء دلت فعلا إلى أن الله سبحانه وتعالى يعطي المنفقين الأجر العظيم، وأكبر دليل في ذلك الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اليوم لازم نعرف أن كلها بشائر من الله سبحانه وتعالى، كلها بإذن الله تعالى يعطى لمن أعطى، لقول الله سبحانه وتعالى تتجافى

0: جنوبهم عن المضاجع. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كلها تدل أن هذه وعود ربانية، كلها دلالة بإذن الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع كل درهم أنت أرسلته، لأن هذه الدراهم لازم نعرف إحنا لما نتصدق ونستشعر بهذا الاستشعار أنها بيد الله سبحانه وتعالى في المقام الأول، وأن الله سبحانه وتعالى يربيها لك، ويقيك الله سبحانه وتعالى مصارع السوء وميتة السوء، ويضاعف الله لك الأموال، ولا ينقص الله سبحانه وتعالى من مالك شيء، ويبارك الله لك في عيالك، ويبارك الله لك في أهلك، ويبارك الله لك في مالك، ويشافي الله مريضك، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم داوم مرضاكم بالصدقات.
1: نعم صحيح.
0: وتشوفه تأتيك يوم القيامة سحابة تستظلك في ذلك اليوم الذي سبحانك ربي لا ظل إلا ظل الرحمن. يعني أنا أقولها دكتور هي معجزة، معجزة إلهية، معجزة إلهية. لازم نعرف الله سبحانه وتعالى يرزقنا الآلاف وإحنا سبحانك ربي نعطي بالدراهم. هذه مصيبة عندما الإنسان يريد أن يعرف ما معنى هذه الصدقة. ترى الله يحبها، لو ما يحبها الله سبحانه وتعالى ما جعلها الله في الركن الثالث من أركان الإسلام، ما جعل الله لها باب من أبواب الجنة.
1: صحيح.
0: فاليوم ما ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ذكرها 13 مرة الصدقة، وذكر الزكاة اللي احنا مرات نتهرب منها أو نحاول ندور عليها مخرج. الزكاة نفسها ذكر الله في القرآن 30 مرة،
1: مقرونة دائما في الصلاة. مقرونة.
0: أي نعم، 27 مرة تصديقا لكلامك دكتور، 27 مرة ربطت بالصلاة. في اليوم أنت بصدقتك تسعد الآخرين وكذلك تسعد نفسك. اليوم صدقتك أنت ممكن اليوم تشيل الألم في حياة الناس. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون من معاذ أنه يطيل في الصلاة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفتان أنت؟ تخيل معي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخفف من صلاته لما يسمع بكاء الطفل. فمن اليوم اللي يقدر يخفف من آلام هؤلاء، الآلام اللي أصابتهم، الآلام التي زرعت في حياتهم. فارجع أقول لكل إنسان، ترى الجنة مشتاقة لكم وهي مشتاقة لزوارها، ويا مجمل ذلك المهر الجميل اللي تقدمه أنت في مرضات الله سبحانه وتعالى. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب. عندنا 3 مشاريع جميلة لرب أسرة ظروفه صعبة، أصابته بورم. هذا الورم لما أصيب منه تسبب في حدوث نزيف، واليوم محتاج إلى من يبدأ معه في هذه الرحلة. 15,000 درهم. وكذلك واحدة من بناتنا تعيل على أسرتها وتعتمد هي كذلك في مصدر دخلها على مساعدات أهل الخير، تعاني من ضعف في عضلة القلب والتهاب في الأعصاب، واليوم هي تناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة. 21,000 درهم. وكذلك 10 طلاب من أبنائنا وبناتنا ومن الأسر المتعففة لديهم متأخرات دراسية، اليوم هم محتاجينها، والأسبوع الثاني بدأ من الدراسة، وبعضهم لين الحين محرومين من دخول المدارس. نريد اليوم نقول الله يعينهم، لكن بإذن الله تعالى هناك قلوب بإذن الله سوف تنبض في هذه الأيام الجميلة، في هذا اليوم خاصة يوم الخميس، وبإذن الله تعالى
1: ليلة الجمعة
0: سبحانك ربي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأعمال إلى الله. تخيل معي دكتور والله العظيم، الله يعلم هذه الحالات كلها، من الذي سوف يتكفل أو من الذي سوف يبادر فيها قبل أن يغادر. آية جميلة، قال الله سبحانه وتعالى وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.
1: بارك الله فيك أبو زايد، جزاك الله خير. جميلة أن تكون الصدقة أيها الكرام اليوم يعني شريكة للإنسان، وأن تكون أمل في يعني في علاج مريض أو تعليم طالب كما هي الحالات اللي معانا لهذا اليوم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه أبو زايد، كيف يمكن للصدقة أن تكون امتحان للقلوب؟
0: لأن اليوم أنت دكتور لما تكون في صراع، لن تكون في صراع مع شخص أنك أنت تجادله اليوم أو أنك تناقشه أو أنك تبرز نفسك أمامه، أنت أمام تحدي. عندك مال، وهذا المال أنت كسبته من حلال، هذا المال اليوم أنت

0: اختبرت فيه. هذا هو الاختبار الحقيقي، هل هذا المال سوف يسبقك إلى القبر أم أنت الذي تسبقه إلى القبر؟ كيف اليوم يكون اختبار وأنت تكون على يقين، أشد اليقين، بأن هذه الأموال التي أنت تقدمها لله سبحانه وتعالى سوف تزرعها في حياة الآخرين؟ لكن والله ربما أن يكون شق تمرة فيها لك نجاة يوم القيامة، شق تمرة. فلهذا الشيء اختبر قلبك، اسأل قلبك، هل اليوم أنا قادر أطلع؟ مرات دكتور وأنا أقولها قصة، سبحان الله، لاثنين من الشباب أنا طلعت وياهم، وكنا سبحان الله طالعين لين دبي. يوم جاء وقت الغداء العشاء يتعشون، بعد ما تعشينا مبلغ قدره يمكن 300 درهم يتضاربون على من يدفع قيمة العشاء. وسبحانك ربي، ولما طلعنا أحدهم جزاه الله خير، أنا عارفة لما يوقف في هذا المكان يعرف أن فيه عمال يشتغلون فيحب يعطيهم، لدرجة أن من بعضهم اثنين أو ثلاثة أسلموا، والسبب أنه لما يجي يشوفهم مثلا ينظفون، يشوفهم يعدلون في الأمور، سبحانك ربي يكرمهم. مرات كان يعطيهم هدايا، مرات كان يعطيهم 10 دراهم، مبالغ بسيطة. فلما راح أعطاهم أنكر عليه الثاني، قال ليش تعطيهم؟ هذا اللي يشتغلون. قال الحين أنت، فصار جدال بينهم. قلت له سامحني، لبطونا إحنا الثلاثة بثلاثمية درهم أكلنا تقريبا، ما جادلت، ما ليش ما تتجادلون أنتوا؟ تعرف يعني شو معنى 300 درهم دكتور؟
1: بالنسبة لهم مبلغ،
0: مبلغ كبير.
1: صحيح،
0: 300 درهم أنت تقدر تعيش أسرة كاملة.
1: صحيح،
0: ب300 درهم كثير من المشاريع الجميلة اللي كانت في جمعية الإحسان الخيرية، مبلغ بسيط أنت تنقذ فيها روح،
1: كفالة يتيم،
0: كفالة
1: شهرين.
0: يتيم شهرين.
1: نعم،
0: تكفل فيها يتيم.
1: صحيح،
0: أنت تقدر تساهم في دعم مثلا مشاريع. أنت اليوم تقدر تكفكف عن دموع رامل وتكفكف عن دموع أيتام بمبلغ 300 درهم. يعني هذا المبلغ اللي طلع غيره، تذكرت فيها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: كل هين لين قريب من الناس. على 8001 6 ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة. لدينا اليوم 3 حالات، اللي رب أسرة بظروف يمر بظروف صحية جدا صعبة، كانت عنده إصابة بورم، تسبب هذا الورم إلى حدوث نزيف، والآن يحتاج إلى رحلة علاجية. هذه الرحلة تبدأ ب15,000 درهم. وكذلك لوحدة من بناتنا، هي تعيل أسرتها وأهل الخير يعيلونها، واليوم هي تعاني من ضعف في عضلة القلب وعندها التهاب في الأعصاب. المبلغ 21,000، ما بينها ما بين الألم التي تعيشه. أنت اليوم ما بتساعد هذه البنت فقط، أنت تساعد أسرة كاملة.
1: صحيح،
0: أسرة كاملة. ولا ننسى 10 من طلابنا وبناتنا وعيالنا اللي بعدهم للحين لم يسمعوا قرع جرس المدارس، اليوم هم محتاجين، لديهم متأخرات دراسية من السنة اللي طايفة.
1: أكيد، ويعني صارنا أسبوع بعد المدارسة بزايد.
0: أسبوعين. نعم، هي ندخل الأسبوع الثالث دكتور.
1: ثالث، صح.
0: هي سبحان الله 47,400 درهم، الظروف المادية عائق في حياة هؤلاء الطلاب. وصلتنا 200 درهم توزع دكتور على الحالات، ووصلتنا 100 درهم تعطى للحالة الأولى. اللهم إنهم جبروا القلوب المكسورة وسعوا في تفريج كرب المنكوبين، فاجبر كسرهم وفرج كربهم، واغمر بيوتهم بالسكينة وأيامهم بالبركة. على 8001 6 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: الله يجزاك الخير يا أبو زايد، وإن شاء الله نتمنى من الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الأفاضل أن يشاركوا معنا في هذه يعني الحلقة، وأن يتبرعوا بما يستطيعوا من أموال لخدمة يعني تلك الأسر المتعففة التي تسعى للحصول على هذه الأموال مثل ما ذكرنا، لعلاجات وللتعليم. ويا بخته سبحان الله اللي ربنا يهديه سبحانه ويتبرع ويتقدم للتبرع، لأنها يعني مسألة جميلة جدا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين، وهذه الآية اللي شرحها أبو زايد الله يجزاه الخير في بداية حديثه. سؤال يطرح نفسه أيضا يا أبو زايد، يعني قال الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة أيضا أن الزكاة والصدقات تطهر القلوب، فحينما تتطهر هذه القلوب يعني كيف ينعكس ذلك على سلوك الإنسان؟
0: طبيعي، لأنها تخلصت من الشوائب، إذا ذكرها الله سبحانه وتعالى قال إلا من أتى الله بقلب سليم. وجميل إن احنا نتكلم على الـ الـ الـ الركن الثالث من أركان الإسلام واللي هي الزكاة، وإن الإنسان لازم يخرج زكاته، سواء كان زكاة المال، زكاة الذهب، زكاة حتى الـ الـ الـ الأنعام. اليوم يعني لازم نعرف أنها فريضة مالية، وهي عبادة واجبة تأخذ من أموال الأغنياء وترد على الفقراء والمحتاجين. فاليوم لما قال الله سبحانه وتعالى وقيم الصلاة وآتوا الزكاة، وقال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقول الله سبحانه وتعالى والذين هم للزكاة فاعلون. جميل إن احنا نعرف إن هذه الأركان نجعلها في حياتنا، كيف نعلم عيالنا، كيف نشارككم، كيف تجعل هذه الزكاة مثل ما ذكرت أنت دكتور كلمة جميلة أنها تطهر هذا القلب. نعم، تطهره من الشح وتزكي مالك من النقص وتفتح لك أبواب البركة. ما أعظم وعود الله سبحانه وتعالى لما قال تدفع بها البلاء،
1: صحيح،
0: وتنال بها رضا الرحمن، وتكون سبب في تفريج همك وإحياء الأمل في قلبك. الزكاة هي عبادة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا يراها الناس لكن يرفعها الله سبحانه وتعالى درجات في حياتك. فاليوم لابد لنا أن نعرف كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وأجمل ما نتعامل به أحب الأعمال إلى الله أن تدخل السرور
1: إلى قلبي مسلم.
0: نعم صحيح، فهذا قرب إلى الله سبحانه وتعالى،
1: هذا أحب الأعمال إلى الله.
0: نعم.
1: طيب ما هي من هم أحب الناس إلى الله؟
0: شوف سبحانك ربي، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أنفعهم للناس. واليوم دكتور إذا أحب الله عبدا أحب إليه خلقه، لما ذكر في ذلك اسمه جبريل عليه السلام، لما ذكر في ذلك قال يا جبريل إني أحب فلان، فسبحان الله ينزل جبريل إلى ملكات السماء، ملائكة السماء، فيقول إن الله أحب فلان فأحبوه، فترى فيه البركة، ترى فيه القبول، ترى الناس تحبه بدون شيء، أنت تشوفه قدامك تحبه. لا تسألني ليش، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في قلبك. فجميل أن احنا نزرع الأمل في حياة الآخرين. ولا تنسى قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس فقط آمنوا لا، وإنما عملوا الصالحات، سيجعل لهم الرحمن ودا. أجمل هذه المعاني، إن الله إذا أحب عبدا ألقى له القبول في قلوب عباده. فكيف إذا رأيت أن هذا القلب الذي أحبه الله سبحانه وتعالى يعرف كيف يحب قلوب عباده، يعرف كيف أنه يعني يكفكف من دمعاتهم، يعرف كيف يداوي ذلك القلب المكسور. فلذلك على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب 3 حالات، أب ينتظركم وهو يعيل أسرته أصيب بورم، هذا الورم تسبب له حدوث نزيف، اليوم محتاج إلى رحلة علاجية 15,000 درهم. وكذلك لمعيل لأسرته، معيلة لأسرتها تعتمد على مصدر دخل، مصدر دخلها في مساعدات أهل الخير، وتعاني من ضعف في عضلة القلب والتهاب في الأعصاب، 21,000 درهم. دعم ل10 طلاب من الأسر المتعففة، متأخرات دراسية عليهم، اليوم هذول عيالنا وبناتنا مش قادرين حتى يصلوا لباب المدرسة، 47,400 درهم المبلغ المتبقي من أصل 50,000، دعما لعشرة من الطلاب. 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: إن شاء الله رب العالمين، وبنحصل إن شاء الله تفاعل مع الأخوة من الإخوة والأخوات في برنامجنا لهذا الأسبوع. هذا برنامج أسبوعي أيها الكرام، نعرض عليكم هذه الحالات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نعرضها عليكم الأسبوع القادم، حتى يعني نكون قد وجدنا من يتكفل أو من يتبرع لهذه الأسر المتعففة. وتذكروا دائما أن قول الله سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هنا أريد أن أقف قليلا أبو زايد الله يبارك فيك عند هذه النقطة وعند هذه الآية العظيمة من سورة البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم. واحد، 2، من خير تجدوه عند الله،
0: شرط،
1: شغلتين يعني،
0: شغلتين سبحان الله، لأنك أنت تعطي لله لكن من خير الله، لاحظ في هذه الآية. في اليوم أنا اللي يقول لما أنت تقدم هذا الشيء لله سبحانه وتعالى من خير، يعني من

0: المال الحلال من الشيء اللي يطلع من قلبك إلى ربك سوف تعرف القيمة. دكتور أنت تتكلم سبحانك ربي، انتابتني كلمة جميلة، يعني كيف الله سبحانه وتعالى يتخاطب معنا. لو تلاحظ حتى ذلك العاصي ما سمعنا أن الله سبحانه يقول يا أيها الفاسقون أو يا أيها العاصيون أو يا أيها الغافلون، قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكيف ينادي المتصدقين؟ فكيف ينادي الصالحين؟ كيف ينادي الذين يتقربون إليه؟ والله العظيم لما
1: جميلة هذه المقاربة بزاد.
0: أي نعم، لأن يعني فعلا دكتور أنت قارنت بين شيئين، أن اليوم أنا أنت تقدم شيء من الخير لله سبحانه وتعالى، لكن كيف يتعامل معك الله سبحانه وتعالى لما تعطيه؟ تذكر يعني مرات نقف في أمورنا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حرم الله المراضع كلها على موسى عليه السلام مش عشان يجوعه، عشان يرده لأمه.
1: سبحانه
0: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو. اليوم عندما احنا نتصدق على الفقير، لا تظن أنك أنت يعني قدمت مثلث فيه دور أنا الكريم مع هذا المحتاج، لا والله، بل نحن المحتاجين، ونحن المحتاجين نعطي محتاج حاجته عندنا وحاجتنا إحنا عند الله سبحانه وتعالى. لما قال ابن قيم قولة جميلة، قال لو علم المتصدق أن صدقته سوف تقع بيد الله قبل أن تقع في يد الفقير، والله لكانت لذة المعطي أكبر من لذة الأخذ.
1: الله الله،
0: جميل. وأنت تخرج هذه الأموال وأنت على يقين أن هذه الدنيا سوف تكون لك بإذن الله بأمر بسيط، فلذلك لا تغرن هذه الدنيا. مثل ما سبحانك ربي أذكر فيها قصة، كنا طالعين على المقابر وحاملين جنازة ناس ويركضون فيه، وكان يقول واحد منهم سبحان الله هذا مات وكان يتمنى أن أحد معاه يوقف معاه. فسبحان الله تخيلت فعلا، أقول في نفسي مرات في شخص يحتاج إلى كتف من يحمله، كتف واحد، ولما يموت سبحانك ربي ترى أن الكتف تحمله. ذاك اللي كان أحد الأخوة الله يذكره بالخير، كنا نلعب كورة قدام البيت،
1: هذا وانت صغير
0: والله، لا شباب، كنا نلعب قدام البيت لعب كذا خفيف. فقام واحد قال الله يهديكم أزعجتونا، وعندي شو اسمه الوالدة نايمة أزعجتونا. فلذلك لما وقف سبحان الله قال أزعجتونا أمي نايمة. قام الإنسان قال رجع الإنسان شو قال لهذا الأخ، قال كلام جميل، قال أنت تقول إن أمك راقدة وخايف عليه صوتنا، عيل تعال بنروح نلعب في المقبرة عشان أخلي أمي تسمع صوتي وتطلع لي. فهي دلالة فعلا إن هذه الدنيا هي راحلة. فعلى 800016 وصلتنا مبلغ 100 درهم للحالة الأولى، 50 درهم للحالة الثانية، و200 درهم كذلك للحالات، 100 درهم للحالة الأولى و100 درهم للحالة الثانية، و100 درهم لدعم الطلاب من فاعل خير. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمن وفضله أن يفتح لهم أبواب الخير، وأن يبارك لهم في أموالهم، وأن يبشرهم. اللهم يا من وعدت المتصدقين بالجزاء ووعدك حق، اجعل لهم من كل هم من فرج ومن كل ضيق مخرج. اللهم إنهم أعطوا من أموالهم سرا وعلانية، فأعطهم من كنوز رحمتك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر.
1: اللهم آمين. الله يستجب دعائك إن شاء الله يا أبو زايد. والإخوة والأخوات، نبغى نتكلم عن أفضل الانتصارات التي ينتصر فيها الإنسان في هذه الحياة، ولكن بعد هذا الفاصل نبقى وإياكم في فاصل لأذان العشاء، ونرجع إن شاء الله نستكمل حلقتنا.
2: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800016. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
1: حياكم الله أيها الكرام، وما زلنا معاكم في هذه الدقائق القليلة المعدودة من برنامجنا الأسبوعي خير الإحسان، وكنا قد توقفنا عند مسألة مهمة ألا وهي انتصار الإنسان على نفسه. الله سبحانه وتعالى قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله. هنا يا أبو زايد في هذه الدقائق المعدودة خلينا يعني نحفز الأخوة والأخوات إن شاء الله بأن نعطيهم هذا يعني التذكرة وهذه الموعظة وهذه العبرة إن شاء الله في هذه الدقائق. تفضل.
2: سبحان الله دكتور، من أجمل المعاني لما الإنسان يعرف قيمة نفسه ويعطي لنفسه تلك الأشياء اللي في قلبه والمقياس الحقيقي. لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمقياس الحقيقي هو ليس مقياس مال ولا منصب ولا شهرة، المقياس الحقيقي اللي يرفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى التقوى، صدق القلب،
1: صحيح،
2: حسن العمل، خشية الله، ونفع الناس. في اليوم أنت إنسان يمكن أنت ما تعرفه لكن يتألمون في حياتهم، يمكن هؤلاء الأب اللي سبحانك ربي يعول على أسرته وأصيب يعني بورم، هذا الورم سواله سبحانك ربي مضاعفات
1: نزيف
2: حاد. اليوم لما أنت تعرف أن هذا الإنسان الذي يصارع ما بينه وبين الحياة تلك الآلام التي في حياته، وتكون أنت إنسان زرعت الأمل في حياته، وأنت
1: تكون سبب أيضاً،
2: سبب في أنك أنت رديت له الحياة مرة أخرى.
1: الجميل بوزايد هني أن الله سبحانه وتعالى يختارك بأن تكون أنت سبب لشفاء هذا الإنسان.
2: سبحانك ربي. الجميل أنك اليوم الله اختارك لتكون سبب في هذا الشيء، والأجمل من هذا أن الله يعلم ما في قلبك ويعلم أن الذي في قلبك سوف يكون قريباً للناس، لأن اليوم القلوب إذا كانت متعلقة مع علام الغيوب سوف ترى العجب في ذلك. وكذلك لهذه بنتنا اللي تعيل على أسرتها، وما تعيل أسرتها بمصدر دخل، لا لا، مصدر دخلها من مساعدات أهل الخير، وهذه تعاني الحين من عضلة القلب والتهاب الأعصاب. من اليوم اللي يقدر يعيل هذه الأخت وهذه البنت التي تتمنى أن يكون في ناس قادرين أنهم يساعدونها؟ اليوم عضلة القلب والتهاب في الأعصاب هي بالنسبة لها هي، لكن أنا أشوفه لا، هو انهيار لأسرة كاملة. تخيل أنك ترجع تبني هذه الأسرة مرة أخرى بمبلغ 21,000 درهم. طلاب 10، يعني كان الله في عون والدينهم، كان الله في عون الطلاب نفسهم، متأخرات دراسية، لكن هذه المتأخرات عاقت ما بين حياتهم وحياة الآخرين 47,400 درهم. وصلتنا 100 درهم للحالة الثانية، ووصلتنا 150 درهم توزع للحالات. اللهم اجعل صدقاتهم سترا لهم في الدنيا ووقاية لهم في القبر ونورا على الصراط. اللهم لا تحرمهم لذة القرب منك ولا راحة مناجاتك. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.

0: أخبركم بأي وقت حتى لو انتهت هذه الحلقة. صحيح. دكتور احنا ما زلنا موجودين والحالات موجودة، تقدرون تتواصلون معهم، كثير من هذه الحالات موجودة. في بعضهم يقول لك لا أبو زايد أنا بقيت حالات مثلا أكثر، موجودة. يمر الإنسان في مراحل كثيرة في حياته، فيا ما أجمل أنك أنت تحط لهذه الحياة أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. وأنا لما أقول أمر، والله الذي لا إله له، لن تخرج تلك الدراهم ولا الدنانير من جيبك إلى يد الله إلا بعد ما يأمر الله سبحانه وتعالى في ذلك. رب أسرة يناشدكم ويناشد أصحاب القلوب الرحيمة، يحتاج إلى بشكل عاجل إلى إجراء الفحوصات الطبية، والسبب في ذلك مصيبة بورم وبعد الإصابة حدث له النزيف 15,000 درهم، وكذلك معيلة لأسرتها تحتاج إلى من يعيلها، مرض عانها الله سبحانه وتعالى في ذلك بضعف في عضلة القلب والتهاب في الأعصاب 21,000 درهم. وطلابنا وطالباتنا 10 منهم يناشدونكم ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يرسل من يفك همهم على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب. وارجع أقول لك الإنسان اجعل لنفسك حصاد في هذه الدنيا وتصدق، وإنما تتصدق لنفسك سوف يأتي الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام وترى أثر هذه الصدقة في حياتك وفي عيالك وفي مالك وكذلك في كل من تراه أو تراه أنت بعينك على 800-16. نرسل المرسال إلى أخوي الدكتور.
1: الله يعطيك صحة والعافية. نحن وصلنا وياكم أيها الأفاضل الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. البرنامج انتهى، ولكن باب الصدقة والعطاء والإحسان ما زال مفتوحا وسيبقى مفتوحا 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. أيها الكرام، مثل ما قال بوزايد، تستطيع أن تبحث عن الحالات التي تريد أن تقدم لها العون والمساعدة من خلال جمعية الإحسان الخيرية. أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور معين عباد علي، ممثل جمعية الإحسان. يعطيك الصحة والعافية بوزايد.
0: الله يكرمك.
1: والشكر موصول لمخرج جنا الفاضل الأستاذ محفوظ أبو عيد أبو فاز. شكرا جزيلا لكم، وهذا موسى الزبيدي يحييكم، دمتم بخير والسلام عليكم.
2: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800-16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم. FM
3: رئيس الدولة والرئيس الألماني يبحثان تعزيز علاقات التعاون في إطار زيارة دولة إلى ألمانيا. رئيس الدولة يؤكد الإمارات حريصة على بناء جسور التواصل مع العالم. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
3: وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى فيلا بورزش في برلين، حيث كان في استقباله فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها سموه إلى ألمانيا. وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وألمانيا، واستعرض ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه، وصافح سموه كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين، كما صافح الرئيس الألماني الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة الذي يضم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعددا من الوزراء والمسؤولين. وسجل صاحب السمو رئيس الدولة كلمة في سجل كبار الزوار أعرب خلالها عن سعادته بزيارة ألمانيا التي تجمعها مع دولة الإمارات علاقات راسخة، متطلعا إلى مزيد من الازدهار لعلاقات البلدين. هذا وقد بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية، والتي يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا.
5: استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والرئيس الألماني أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لدفع مسار السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وقال صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله إن دولة الإمارات وألمانيا تجمعهما علاقات تعاون وصداقة تاريخية تعود إلى ما قبل تأسيس الدولة، مشيرا سموه إلى أن هذه العلاقات مرت على مدى أكثر من 5 عقود بمحطات رئيسية وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ظل رؤية مشتركة لمواصلة تعزيز تعاونهما بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.
3: زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مقر البرلمان الألماني الاتحادي البونتستاغ، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مبنى البرلمان معالي يوليا كلوكنر رئيسة البرلمان وعدد من النواب الذين رحبوا بزيارة سموه، معربين عن اعتزازهم بالزيارة التي تجسد متانة العلاقات بين البلدين الصديقين والحرص المتبادل على تطويرها.
6: تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيسة البرلمان الأحاديث في شأن العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف جوانبها خاصة البرلمانية، كما تناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر في شأنها. وقال سموه إن دولة الإمارات حريصة منذ تأسيسها على بناء جسور التواصل والتعاون مع دول العالم، مؤكدا أهمية دور البرلمانات في تعزيز هذه القيم بما يسهم في بناء قاعدة متينة للتنمية والسلام والاستقرار. وكتب سموه كلمة في سجل الزوار قال فيها: سعدت بزيارة مقر البرلمان العريق، نهتم بتعزيز التعاون البرلماني الذي يعد جانبا مهما من علاقاتنا الوثيقة وأحد الروافد الأساسية لإثراء التعاون والمصالح المشتركة بين بلدينا وشعبين الصديقين.
3: وفي إطار زيارة دولة إلى ألمانيا قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم بزيارة النصب التذكاري المركزي نويا فاخا في مدينة برلين، ووضع سموه أكليلا من الزهور على النصب الذي شيد تخليدا لذكرى ضحايا الحروب. رافق سموه عدد من أعضاء الوفد المرافق خلال زيارته ألمانيا. هذا وقد التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم معالي كاي فيغنر عمدة مدينة برلين، وبحث سموه ومعاليه علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالات البيئية والبنية التحتية وبناء المدن الذكية وتطويرها، إضافة إلى تعزيز النمو الأخضر وتحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة. كما تبادل سموه والمسؤول الألماني الأحاديث حول فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف مدن الدولة ومدينة برلين، بما يخدم القضايا التنموية للبلدين ومبادرتهما الهادفة إلى تحقيق مدن مستدامة ومزدهرة. ووقع سموه على السجل الذهبي، وهو السجل الرسمي الخاص بكبار زوار مدينة برلين من قادة الدول والحكومات وكبار الشخصيات. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي

0: في عهد أبو ظبي وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال القمة 18 لقادة دول مجموعة بريكس الذي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي يومي 12 و13 من سبتمبر الجاري. في خبر آخر، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الجزء الثاني من كتابه علمتني الحياة الذي يحمل عنوان الرسائل، وصفها خلالها بأنها أعظم إنجازاته وأجمل ذكرياته وكانت بمثابة السكن والوطن والطمأنينة. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن القطاع الخاص يمثل شريكا رئيسا في بناء وتطوير منظومة الصحية عالية الكفاءة والاعتمادية، وذلك مع تكامل دور القطاع الخاص مع نظيره الحكومي في تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات المجتمع من الدواء والمستلزمات الطبية. جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم إلى مركز التوزيع التابع لصيدليات أستر في دبي في إطار حرص سموه على متابعة سير العمل في مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة. تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة مدينة الظنة السكنية وميناء الظنة، واطلع على عدد من المشاريع التنموية والخدمية التي تنفذها بلدية منطقة الظفرة، وذلك في إطار متابعة سموه للمشاريع التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وتلبية احتياجات سكان المنطقة. واطلع سموه على مشروع مدينة الظنة السكنية وما يوفره من منظومة متكاملة من الوحدات السكنية والمرافق والخدمات بما يلبي احتياجات الأسر ويعزز جودة الحياة. كما تفقد سموه ميناء الظنة واطلع على سير العمل والخدمات التي يقدمها ودوره في دعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية في المنطقة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الفلبين الصديقة جراء حادث الحريق الذي اندلع على متن عبارة قرب مقاطعة بالاوان وأسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وفقدان عشرات آخرين. وقدمت وزارة الخارجية في بيان عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولجمهورية الفلبين وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة والرئيس الألماني يبحثان تعزيز علاقات التعاون في إطار زيارة دولة إلى ألمانيا. رئيس الدولة يؤكد الإمارات حريصة على بناء جسور التواصل مع العالم. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: شهر للاحتفاء والعطاء.
1: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
3: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار

0: كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.
2: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: لحظات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية، وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة

0: اجتماعية لبنات الوطن، ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: التقنيات جميلة إذا استخدمناها بالشكل الجميل، لا تخلون التليفون ياخذ وقت الدراسة أو الجلسات العائلية. الاعتدال هو السر لتحقيق التوازن والنجاح. نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد. لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. ففي مواصفات جميلة فيكم، ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء، ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الكلمة الطيبة صدقة، خلوا دائماً كلامكم وكلماتكم لطيفة طيبة مع زملائكم ومعلمينكم وأفراد أسرتكم. الكلمات الطيبة تصنع بيئة إيجابية وتترك أثر طيب في القلوب.
2: أبو ظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طال هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
3: ومع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. إعلان بالذكاء الاصطناعي.
5: سعيد، أقول لك شو هالبرنامج اللي نزلته؟ سمعتك وانت تنسخ صوت صالح وتتكلم كأنه
6: هي. هذا برنامج ينسخ بصمة الصوت بالذكاء الاصطناعي، نزلته عندي على الموبايل، وبعد في منه نسخة على الكمبيوتر عسب أستخدم بصمة الصوت في الجهاز. كتسهيلات تقنية وفيه بصمة الوجه بعد.
5: حلو، انزين أنا بنزل هالبرنامج عندي.
6: عادي، وفيه بعد ميزات أكثر، تقدر تخلي اللغة بنفس الصوت وحركة الشفايف وكأنك تتكلم أنت أكثر من لغة وتقول كل الكلام المكتوب.
5: يا سلام، عيال بستفيد منه.
6: تعال تعال، في شو بتستفيد منه مثلا؟
5: وايد أمور، أنا عندي إبداعات أنت ما تعرف عنها، بنزلها عندي اليوم وبجربه.
6: هيه إبداعات؟ شوف، في ناس على اليوتيوب مسوين فيديوهات تعليمية تقدر تستفيد منهم، بس حيدك مو مال هالسوالف تطبيقات وتقنيات.

0: ومنو قال لك؟ لا يا حبيبي، أنا عندي مواهب وما أطلعها إلا عند اللزوم. أقول لك شيء، طرش لي كل الروابط على الواتساب.
1: تامر أمر.
2: يا حمدان اذكر الله، الحين حميد بيوصل وبنعرف من الموضوع.
3: الكل يقول صوتي وصورتي على الإعلان، وأنا ما أسوي لا إعلانات ولا أفهم في هالأمور، وهالحبوب مال التخسيس أصلا أنا ما أعرف عنها شيء.
2: زين زين، خلنا نفهم الموضوع بالأول. هذو حميد وصل، تعال.
0: السلام عليكم.
2: حميد، خبرنا شو مستوي بالضبط.
0: يا جماعة، ليش مكبرين الموضوع؟
3: شو مكبرين الموضوع؟ أنت تعرف أني أنا الحين متورط في إعلان ما نعرف شو مصدره، وأنك استغليت صوتي وصورتي فيه؟ هذا غير التعليقات من ربعي وأهلي وربعي في الدوام.
0: ترى كان مطلوب مني أسوي إعلان وبيدفعوا لي، وما لقيت حد مرتب غيرك. خطرت لي هالفكرة، قلت بجرب، وما أدري إنهم خذوا مني هالفيديو ونزلوه في حساباتهم.
2: إنزين، منو هذيل؟ وين هالشركة؟ وكيف تثق فيهم؟
0: لقيتهم طرشين في الدايركت عندي في الانستغرام. تعرف أخوك مشهور وعنده متابعين.
3: تفضل، تسوي إعلان للمطاعم لا وبلبسي الإماراتي، وانت تعرف ان هذا ازدراء للهوية الوطنية. تفضحني، واكيد هاي من الحسابات اللي تبيع اي كلام على الناس، ونحن الحين اللي نتورط. نسيت معارفي ومكانتي يا حميد؟
2: يا جماعة الخير، هدوا، خلاص حميد تواصل مع الشركة، قلهم يحذفون الفيديوهات من كل منصاتهم.
0: شو؟ احذفها؟ يعني برد لهم فلوسهم؟
2: لازم تتصرف، هالشي لازم تفهمه انت وغيرك، ان استخدامك للذكاء الاصطناعي لشيء مفيد، مو بتستغل أشكال الناس تلعب فيها وتدخلنا في مشاكل، وهذا تصرف يحاسبك عليه القانون. تحمل، دامك غلط وهكت ربيعك معاك، لازم تعرف أنه ممكن يشتكي عليك إذا ما حذفت هالفيديوهات.
0: يشتكي علي وقانون؟ لا يا أخوك، والله نيتي أني أجرب، ما كنت أبا أسوي مشكلة، لكن خلاص بكلمهم كله ولا القانون.
3: على الأقل خذ رأيي في الموضوع، عن إذنكم، وأتمنى أنك تحل الموضوع يا حميد.
2: حميد لا تنسى.
0: إن شاء الله.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب. محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
5: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد، وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
4: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
6: الطالب المتميز يتحمل المسؤولية، ينتبه بالحصة وينجز واجباته ويحافظ على أغراضه ويعترف بأخطائه. المسؤولية علامة من علامات النضج والتميز، وتحمل المسؤولية صفة من صفات الناجحين.

0: أسعد الله مساكم بكل خير مستمعين الأعزاء متابعي دوري أدنك للمحترفين وين ما كنتوا وين ما تواجدتوا. بالتعادلات تشتعل قمة دوري أدنك للمحترفين في مواجهات اليوم الأول من الجولة الخامسة لدورينا. يونايتد يعثر شباب الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في استاد آل مكتوم، والجزيرة المتصدر يتعثر كذلك أمام النصر اللي تألق في الشوط الثاني ورجع بنتيجة المباراة وانتهت بالتعادل 1-1. ما انتهت التعادلات في استاد محمد بن زايد، امتدت لاستاد هزاع بن زايد في العين بعد القمة الكبيرة الجماهيرية اللي جمعت العين بالوصل، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. العين يرفض الخسارة ويواصل سلسلته بدون أي هزيمة من الموسم الماضي مع نهاية 5 جولات من الموسم الحالي. نرحب بكل من ينضم لمتابعتنا والاستماع لنا في صوت الملاعب عبر إذاعة أبوظبي، ونذكركم برقم التواصل 6551222 6551222. وأيضا يمكنكم متابعة البث عبر إذاعة أبوظبي في تيك توك. إذن بعد نتائج اليوم الأول نذكركم بجدول الترتيب على الأقل في القمة والفرق اللي لعبت اليوم. الجزيرة يبقى في الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن العين، الجزيرة ب 13 والعين ب 13 نقطة الجزيرة والعين بعد التعادل اليوم في صدارة دورينا. الشباب الأهلي ب 10 نقاط، وأيضا شباب الأهلي ب 11 نقطة. شباب الأهلي الحين بتأكد من شباب الأهلي والوصل أيضا 10 نقاط والوصل ب10 نقاط. صح، كانوا هم جماعة 9 نقاط بالفعل خلف المتصدرين بنقطتين. شباب الأهلي والوصل ب10 نقاط مشاهدين الكرام بعد التعادل في مواجهاتهم اليوم. الجزيرة والعين ب13 نقطة، والنصر ب5 نقاط يبقى في مركزه وهو المركز التاسع. يونايتد ب7 نقاط يصعد إلى المركز السابع أمام الوحدة قبل مواجهة الوحدة غدا أمام الشارجة. هذا هو جدول الترتيب بعد نهاية مباريات اليوم الأول في الجولة الختامية قبل التوقف القادم. هذا كان تذكير سريع بالنتائج وجدول الترتيب. أرحب في هذه الأثناء كذلك بالكباتن في هذا الاستوديو في حلقة جديدة من صوت الملاعب، دكتور موسى عباس. مساء الخير.
1: مساء النور. سلام عليكم.
0: يا مرحبا كابتن فريد علي. مساء الخير.
2: يا مرحبا، مساك الله بالخير.
0: كابتن أحمد الحوري. مساء الخير.
3: مساء الخير أستاذ.
0: كابتن عبد الحميد المسكي. مساء الخير. يا مرحبا، منورين. هي اوكي. وارحب كذلك بكل المستمعين خاصه اللي الحين طالعين من استاد هزاع العينويه والوصلاويه، واوجه لهم كل الشكر على هذا التواجد الكبير والفعال والمنظر الجميل اللي شفناه في استاد هزاع بالحضور الجماهيري الغير مستغرب لهذه القمه الجماهيريه من جماهير الفريقين. لذلك شكرا لهم، ونتمنى لهم العودة بالسلامة إلى منازلهم سواء في العين، في أبوظبي، في دبي، في كل المناطق اللي توجهوا لأستاد هزاع بن زايد. بنبدأ حديثنا عن مواجهات اليوم بالقمة اللي انتهت قبل لحظات من الآن بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين بين العين والوصل. قبل لا ندخل فنيا في الحديث عن هذه القمة دكتور، أتوقع قمة أوفت بالوعود، يعني نتيجة إيجابية 2-2، أهداف جميلة شفناها، حضور فني رائع، حضور جماهيري كبير. كيف تكلمني بشكل عام مبدئيا عن هذه القمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وش نحن نبارك للجمهور الإمارات لأنفسنا كذلك على مستوى الدوري بكل أمانة. أقول لك سواء مباراة الوصل وشباب الأهلي، مباراة الجزيرة وشباب الأهلي، مباراة النصر كذلك والجزيرة اليوم، أنا أعتقد فعلا قمة في كل شيء، سواء حضور جماهيري، سواء حضور في المدرجات أو مستوى الفني اللي كان عالي جدا، الروح الرياضي للفريقين، الإثارة في المدرجات، الإثارة في الملعب كذلك. فأنا أعتقد قدموا مباراة كبيرة جدا جدا اليوم الفريقين وعلى مستوى.

0: كابتن عبد الحميد كيف شفت القمة؟
1: والله محمود الحلو والرائع احنا استمتعنا لكن ممكن جمهور الفريقين كان يريد فوز لاحد الفريقين.
0: جمهور الفريقين لكن جمهور الدوري كان يبى التعادل.
1: ليش؟ اول شيء اشتعل دورينا بهالنتائج اللي اخر مباراة تعرف اخر اسبوع قبل التوقف. شيء ثاني كابتن الكورة انصفت الفرق اليوم اول مرة حكمة الكورة تنصف الفرق بالتعادل. ليش؟ لان الفريقين كانوا يستاهلوا الفوز في الثلاث المباريات اللي صارن اليوم. اليوم ثلاث تعادلات في الثلاث مباريات. صراحة الكورة انصفت الفرق. فلاجل كذا انا اتوقع يعني انا بالنسبة لي مفروض ما حد يزعل لا من العين ولا من الوصل. ليش كابتن؟ لأن صراحة أدوا مباراة كبيرة فيها مجهود رائع فيها ضياع فرص فيها لعب رجولي فيها قمة صحيح فيها لعيبة عرفونا أن اليوم كرة القدم كابتن اللي تلعب على الأرض غير. اليوم شفنا سياكا شفنا تراوري اثنين لعيبة كابتن ميزان قوة في وسط ملعب الفريقين. يعني هذا المستوى الرائع يبشر واحنا ايضا نتفائل ان هذا يعود على منتخبنا الوطني. فاعتقد كابتن اليوم احنا صحيح انا بالنسبه لي فرحان انا احب الكره الهجوميه احب ضياع الفرص احب التسجيل. فلاجل كذا كابتن كانت اليوم مباراه قمه ولاجل كذا انا فرحان ان بكره ممكن هذا المجهود وهذه النتائج الرائعه وهذا الأداء الرائع ينعكس إن شاء الله على منتخبنا الوطني
0: بإذن
1: في الاستحقاقات القادمة وأيضا في مباريات لا ننسى الاستحقاقات مباريات آسيا للأندية.
0: صحيح صحيح. أستاذ أحمد
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ محمود شوف يعني دائما يقول لك في في في أغلب المباريات وأغلب ما توصف مباريات يقول لك لما تنتهي بالتعادل مش هاي الرغبة لكن اليوم مباريات الثلاث تخيل أنت إحنا قبل هذه البداية بداية مباريات اليوم الجولة الخامسة لعبنا 28 مباراة في 28 مباراة كانت مباراة واحدة تعادل نصر وكلبة. اليوم ثلاث مباريات كلها تعادل ومع هذا مش رايح للنتيجة المملة أو المباريات صح. المملة كانت مباريات كأن فيها فايز
1: مباريتين قمة
2: أي طبعا يعني أنت لما حتى مباراة شباب الأهلي ويونايتد أيضا سيناريو المباراة وتفاصيل المباراة أيضا كانت فيها أمور ممتعة للجانبين والجمهورين وكل كل جمهور كان متحفز. نرجع لمباراة القمة اليوم بالفعل يعني نقدر نقول أنها مباراة اختلف فيها يعني اختلفت الصورة أو السيناريو من شوط إلى شوط. شوط أول كانت الأفضلية للوصل نوعا ما أكثر أفضلية صح كان هو المتأخر لكن قدر يسجل قدر أن يفرض أسلوبه واصل هذا الأسلوب حتى بداية الشوط الثاني دقيقة 53 عندما مهدي ضارمي سجل هدف التقدم. لكن بعد ذلك شفنا سيطرة كاملة عينوية على كل تفاصيل الدقائق الثانية أضاعوا الكثير من الفرص مش فرص أهداف محققة هذا الحارس هوركش
0: هوركاس
2: كان اليوم سجل اليوم بداية أو انطلاقة جدا جدا
0: اللي شالها من على الخط
2: طبعا اكثر من كره اكثر من كره كان فيها
1: الهيد كابتن
2: باستثناء الفرص الاخرى اللي اضاعها فريق العين. فلذلك يعني على المجمل نقول انها نتيجه عادله للفريقين لكن بعد مباراه النصر والجزيره النصر اليوم اعتقد انه قدم هديه لفرق كثيره كلهم ما استفادوا من هاي الهدية.
0: أوكي.
2: التعادل مع الجزيرة قدم هدية للوصل للعين لشباب الأهلي ولكن
0: كل الملاحقين
2: كل هذه الفرق
0: نعم.
2: ما استفادت.
0: كابتن فريد
3: نعم.
0: التعادل كان عادل اليوم في القمة
3: نعم عادل أنا أشوف شيء نظري حتى ثلاث الفرق اللي كانوا اليوم في المباراة ولكن اليوم قمة حقيقية حقيقة شفناها في بين العين والوصل في الجولة الخامسة من الدوري المحترفين فعلا قمة هجومية قوية والتعادل يعكس تقارب الفريقين.
0: هذا كان رأي الكباتن مبدئيا عن قمة العين والوصل اللي حضرت في استاد هزاع بن زايد. معنا أول اتصال يوسف. يوسف مساء الخير.
4: مساء النور كباتن شو أخباركم؟
0: خير الحمد لله يا مرحبا يا يوسف ويحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك يوسف عيناوي صح؟

0: انا وصلاي بس
1: وصلاي اوكي
0: بس كابتن سلو كابتن موسى يعرف
2: وصلوا
1: اوكي هني
0: الجميع على هاي المباراة الحلوة الصراحة وانها مباراة صراحة اليوم اقدر اقول ان سهرة يوم الخميس كانت مباراة النصر والجزيرة وشباب والعين والوصل بس اعقب على اخوي يمكن احمد الحوري اللي قال ان التعادل هذا خدم فرق ثانية لا النصر ما خدم حاول يخدم نفسه ويصلح الصورة اللي كان عليها من مباراة عمان
1: يوسف
3: أخوي يوسف ما أدري أنت ما سمعتني أنا قلت التعادل الوصل النصر والجزيرة قدم هدية للفرق اللي لكن ما استفادت من الهدية لا الوصل استفاد ولا العين ولا شباب الأهلي
1: أنه وقف الجزيرة
0: هو
1: يعني
0: هو ملعب عشان يظهر اليوم النصر مختلف النصر أقصد مختلف يعني يبغى يخدم نفسه مش أنه يخدم الفرق الثانية بعد
3: بالنقاط يوسف نتكلم بالنقاط ان حتى هو اصلا حتى التعادل ما نفع النصر
0: اقول لك النقاط ما نقدر نحكم على الدوري من الحين الا بعد في المنتخب من كاس الخليج ولكن اللي اقدر الاحظ اقول
1: ان النصر كان مختلف اليوم
0: يعرف شباب الاهلي اليوم تعادل مع هذا
1: مع يونايتد
0: فريق يونايتد وهذا علامة استفهام للشباب الاهلي لان الشباب الاهلي اذا كان بنفس الصورة فأنا واحد مثل أيد كلام موسى هذيك المرة قال أنا استبعده من منافسة على الدوري إذا بالطريقة هاي
1: الدكتور استبعد شباب الأهلي من المنافسة؟
0: واحد فيكم قال أنا
1: إن يمكن فريد علي
0: ما أعرف منه بالضبط
1: أوكي.
0: أنا أقصد إذا مستوى يعني تم شيء يعني هابط يعني أول واحد أنا استبعده
1: اوكي من المنافسه على الدوري
0: لان اقول لك الفرق الكبيره فازت على اليونايتد فالطبيعي ان الشباب الاهلي المفروض يفوز على اليونايتد لا ما ادري انا شو حاصل في المباراه اليوم
1: اليونايتد كان مميز اليوم صراحه
0: انا ما شفت المباراه احنا مركزين على المباريات القادمه اليوم كانت مباراه النصر فهذيك ما حد جايب لها يعني
1: لا كانت مباراه حلوه فاتتك عيل نحن شفنا هذه وهذه
0: ما حد يهدي له خبر اليوم سهرة الخميس كانت سهرة لأول مرة نحس بسهرة الخميس صح
1: يوسف سؤال أخير قبل لا نختم معك اليوم التعادل بالنسبة للوصل أنت طالع كسبان ولا طالع خسران مبسوط من التعادل ولا كنت تطمع بشيء أكبر
0: طبعا أقول لكم مباراة قمة جماهيرية أكيد أنا فرحان أنا أتمنى الفوز بس اللي حارس اليوم أنقذنا لا تنسوا ما قالوا الكباتن أنقذنا يعني
1: صح
0: من مباراة حتى مباراة أخر فكان اللي قبلها أنقذنا مصدر ركلة جزاء وغيره
1: صح عموما مشكور
0: توفيق للكباتن الله
1: بإذن الله مشكور يا يوسف يعطيك العافية على هذه المشاركة العاشق العيناوي معانا كذلك مسي عليك بالخير
4: أوكي. مساكم الله بالنور والسرور الكباتن.
1: بالنور والسرور مبروك ولا هارد لك
4: أنا أقول مبروك
1: مبروك
4: نعم أقول مبروك
1: إيه ليش
4: إن أنا متعادل وبعدني متصدر والجزيرة متصدر
1: الجزيرة متصدر الحين
4: اوكي الجزيره ما مشكله خليها يلف
1: هي
4: يريح هناك وبنين احنا بعد
1: وين يريح في الصداره الجزيره
4: ايه خليه يريح
1: اوكي خليه
4: يريح
1: اوكي ومنو بيي العين بيي
4: العين وراه
1: ايه العين مو ورا العين معاه نفس النقاط
4: حتى لو نفس النقاط بس اقول لك قلت لك هالموسم بيكون العين في الصداره ما حد يوقفه
1: زين سؤالي لك شو اللي نقصك اليوم ليش ما فزت
4: اليوم ما فزت عندي اغلاط في الدفاع لو ما باغلاط انا نفسي فايز
1: الاخطاء الدفاعيه
4: انا الحين في سؤال عندي هذا انا وجهه لاخوي الغالي ابو نوار ضربه الجزاء اللي
1: مباراة يونايتد
4: والأهلي
1: هي.
4: هل هي صحيحة
1: ولا لا؟ أوكي مال سردار أزمن.
4: أيوة. أوكي. أنا شفتها صراحة المباراة تابعتها بس هي مو ضربة جزاء.
1: اوكي بنسمع راي الكابتن فريد بعد شوي.
4: هذه
1: اشكرك اشكرك يا العاشق اشكرك. زين سؤالين الحين توجهوا للدكتور موسى والكابتن فريد. خل ابو محمد. اوكي اوكي بيك كابتن فريد. خلنا ناخذ ابو محمد بعد. ابو محمد مساء الخير.
2: مساء النور كابتن، امسي عليك وعلى الكباتن اللي معاك.
1: بالنور السرور يا مرحبا يا ابو محمد.
2: اول شيء نقول يعني مباراه جميله صراحه والله صحيح. ما اعرف اقول مبروك ولا هارد لك. فتره من فترات اقول انا يعني راضي بالتعادل وكنت اطمع للفوز، لكن يوم شفت الشوطة الأخيرة للوسط
1: كنت صح كان الفوز رايح لأي طرف في الدقائق الأخيرة صح؟
2: للتسديدة الأخيرة للوسط
1: إيه وقبلها فرصتين للعين والتسديدة الأخيرة للوصل صح؟
2: يعني حارس الوصل يعني لو في ثلاث نقاط تنعطى الوصل هو اللي يبقى هو المهاجم هو اللي سجل الأهداف
1: حارس الوصل.
2: نعم لأن شل أهداف
1: صح
2: مش فرص أهداف شل
1: صح.
2: أنقذ الوصل بشكل أنا اتكلمت على الوصل قبل
1: عنده
2: مشاكل دفاعية العين اليوم ضيع فرص بالجملة وأنا تكلمت عن العين هاي المشكلة نعاني منها من بداية ضياع الفرص
1: صح
2: ما أتكلم عن مهاجمين.
1: هاي المشكلة حتى كانت بو محمد موجودة حتى في الموسم الذهبي يعني العين كان يصنع وايد بس يضيع وايد
2: صحيح بس كان سفيان يسجل
1: صح
2: كان بلاسيوس كاكو في تنوع في المصادر وتسجيل أهداف حتى هذا الموسم. أنا ما أتكلم عن المهاجمين اليوم جياكو إذا بيستمر على نفسه تشوف حسين رحيمي دخل 20 دقيقة عن 4 مباريات جياكو.
1: بو محمد أنا الحين من خلال قراءتي السريعة للتواصل الاجتماعي أشوف الجماهير العيناوية يتكلمون عن جياكو يعني بدت الأصوات تطلع أن الجماهير شوي مو مقتنعة بالمهاجم.
2: أنت تعرف كابتن يوم كان موجود في الملعب كان ترياحيا الدفاع الوسط ما كان في فعالية كان عله يعني مسبب يعني يجلس الهجوم يعني مو في هجمات بس يوم دخل حسين رحيمي حرك صنع حاول يرجع ويروح يسجل لكن جياكو كان
1: يحتاج وقت. ابو محمد بعد تعويض لابه مو بسهل يعني 7 مواسم مهاجم تاريخي 143 جول في الدوري.
2: انا هي. ما بقارنه يا لابه
1: هي.
2: انا ما اقدر اقارن اي لاعب في دورينا بلابه
1: صح لا يحتاج وقت
3: لا كمان ابو محمد
2: نعم.
3: لو تسمح لي بس
2: تفضل.
3: اليوم جورجيوس مهاجم صريح مثل لابا، ترى لابا في الفترة الأخيرة ما كان يحصل الكور، طريقة اللعب اللي لعبوا فيها من نزل الحسين رحيمي مع أخوه هاي الطريقة اللي هم يجيدوها ما يقدروا يلعبوا على الأطراف مثل شفت الكور العالية حتى بالربيعة كان بيسجل. فأنا أعتقد نعم. جورجيوس من النوعية اللي يريد كور عالية يقدر أن يسجل منها. هو ايضا يعني اذا ما تخدم عليه
1: عرضيات وايد
3: ايوه بقى. اليوم الشوط الثاني لعبوا عرضيات بعد ما طلعوا عرضيات عن طريق الاطراف عن طريق العمق فاعتقد الكل حصل على كور خطره. فانا اعتقد حتى لو تجيب مهاجم على نفس عينه جورجيوس ما راح ينجح في العين. اكثر المهاجمين الصريحين مش ناجحين في الفرق لا كريسبيديا ولا بنتكي ولا هذا جورجيوس. ليش؟ لأن طريقة اللعب ما تخدمهم. فأنا أعتقد كابتن إذا تسوي طريقة اللعب تريد أطراف تريد خاصة هذيلا معتمدين اعتماد كلي على الكور العكسية.
2: بس كابتن علي حميد سلامك أنا على عيني وعلى رأسي
3: سلام.
2: لكن أنا جايب مهاجم خبرة مش مهاجم صيف السنة أو شيء. المعضاني إيحاء أنه ممكن يقدم الإضافة اليوم. أنا أقول لك 20 دقيقة حسين رحيمي يعني سوى عن 4 مباريات لأنه جياكو
1: دائما مؤثر. حسين صح دائما مؤثر.
2: نعم دائما مؤثر
3: من العام مؤثر.
2: نحن كجمهور العين نحن نجعلنا وعدنا أشياوية بالعكس نحن معاه لكن اللاعب لازم
1: يبذل مجهود اكثر. جمهور العين بيدعمه لاخر لحظه لكن جمهور العين بعد صعب يعني اذا ما قدمت المردود اللي ينتظره بيضغطك. عموما ابو محمد قول اخر شيء.
2: الجوله هذه اللي العين والوسط
1: ايه
2: انا اعتقد ان ظلمت الفريقين.
1: ليش؟ والسبب. تباها بعد التوقف كنت.
2: اي نعم لان عندنا شوية
1: ايه
2: بذلوا مجهود عالي وراح نلعب مع انديه سعوديه عندهم رتم عالي. فانا اعتقد ان الفريقين بذلوا مجهود ومحتاجين انهم يبذلون مجهود اكثر عن بذلوا اليوم.
1: احنا ان شاء الله ناخذها من الناحيه الايجابيه ان هذا الرتم يجهزهم اكثر ان شاء الله للنخبه وان شاء الله وان شاء الله نشوف نتائج ايجابيه. مشكور يا ابو محمد. مشكور. زين فريد علي، البلنتي اللي تحصل عليه شباب الأهلي، تدخل حارس المرمى على سردار،
5: الحكم أعلن عن ركلة جزاء للشباب الأهلي، استدعاء البار
1: على أساس إنه ما فيها شيء،
5: لأنه ما فيه ركلة جزاء. وأنا كان قراري مع قرار تقنية الفيديو، كان مفترض تقنية الفيديو يختار حق الحكم الزوايا اللي هو أساسه كان مقتنع فيه لأنه مو ركلة جزاء،
1: اللي هو مقتنع فيها الفار.
5: نعم الفار.
6: أوكي.
5: من الخلف. نعم برافو عليك.
1: من خلف المهاجم.
5: من خلف المهاجم. إذا تلاحظ القدم اليسرى حق المهاجم شباب الأهلي طلع كيف سحبها في الأرض يمكن أكثر من نص متر، وبالتالي معناته هذا ما في ركل جزاء.
1: أوكي وضحت. زين العاشق مو بالعاشق يوسف الوصلاوي قال لك دكتور ان شباب الاهلي بهذا الشكل غير ليس بمنافس على الدوري.
7: لا من الصعب، انا قلت المنافسه حتى الان يعني بين العين والوصل والشباب الاهلي والجزيره حتى الان اتكلم، لكن عقب منعفه كان لصالح الدوري.
1: فكرة باكر يفوز الشارجة يوصل 12 يفوز الوحدة يوصل 9
7: بالعكس يعني. لصالح الدوري اللي حاصل. أنا أشوف سيد حمود خلينا نكون يعني دائما شو اللي يطور كرة القدم أو شو يطور أي مكان أي رياضة في أي بلد أو أي مجتمع
1: المجتمعات.
7: التحديات والصراع اللي يحصل، الصراع رياضي فكري، الصراع هذا اللي حصل الآن، المنافسة ما بين الفرق. خلوا لنا مع نادي الجزيرة يبون لاعبين على مستوى عالي لأن فترة ما أخذوا الدوري. فريق الوصل دخل في هذا الصراع، جاب الآن طارم وجاب حارس، نفس الشيء أعطى الأندية الثانية، هذا لصالح الدوري. يعني الآن كان نحن فترة الآن كان بين شباب الأهلي والعين قبلهم سنتين الوصل، لكن لا يمكن نحن نكون كدوري قوي إذا ما كانوا 4-5-6 فرق نفس المستوى. اليوم زي ما تفضلت كابتن، وجود فوز شارجة والوحدة باكر بيكونوا قريبين لهم ولصالح الدوري.
1: تعادلات اليوم خدمة
7: اليوم الثلاث تعادلات لصالح الدوري 100%. والسر الكبير في كرة القدم، وأنا أقول سر هدافين حلاوة الدوري، إنك ما تقدر تتوقع ولا تقدر تنبأ. كرة القدم مش حظي يا نصيب مش دي والله قرعة والله أنا بأخذها بحصل لي عسير. لا
1: أكيد.
7: فبالتالي كرة القدم أن لابد أن يكون الأفضل، ولكن التنبؤ انا من الصعب.
1: يعني شباب الاهلي منافس.
7: منافس.
1: منافس.
8: اوكي. ما حد يقدر يقول مش منافس كابتن، هي 4-5 فرق هذه ما تقدر تقول مش منافسه. شيء ثاني على النتائج محمود، اليوم النتائج رائعه للدوري، رائعه ان المنافسه رجعت من جديد، يعني في امل للفرق كانت ممكن تبتعد عن هذه الفرق بست نقاط، وهذا صعب مما يبتعد جزيره ولا العين ولا شباب الاهلي بست نقاط عن فرق خلفه، صعب انه يعوض الست نقاط. فاعتقد هذا لصالحنا احنا ان نطالع ايضا كل المباريات قويه. الاداء اللي يقدمه اليوم يونايتد كابتن ايضا، والاداء القوي اللي بدا من بدايه الدوري 14-8، العالم كلها كانت تقول حر ما الاداء بيكون مشتري. صراحه كابتن احنا اليوم لين اخر دقيقه احنا نشوف ضياع فرص وهجوم، وهذا شيء رائع.
1: صحيح. اوكي بروح لسالم. اوكي خلنا نروح لسالم ونبيك استاذ احمد. سالم مساء الخير.
9: مساء النور.
1: يا مرحبا.
9: انا معك الجزراوي.
1: يا مرحبا يا بالمتصدر. كيف شفت التعادل اليوم سالم؟
9: والله انا في شوي زعل من كوزمن.
1: ليش؟
9: ولا تغييرات هو اللي بدلها متأخر،
1: يعني كوزمن تأخر في التبديلات اليوم.
9: أيوة أنهم متأخرين والحكم

0: ثم حسب البلنتي.
1: اوكي، هذه اسباب التعادل يعني اليوم،
0: وان شاء الله الدوري ان شاء الله.
1: موفقين ان شاء الله يا سالم. شكرا، شكرا على مشاركتك سالم. شكرا، شكرا. استاذ احمد، قبل نروح للجزيره والنصر، بعدنا في العين والوصل، كلنا يعني تقريبا اتفقنا على ان التعادل غالبا كان عادل بين الفريقين، لكن فنيا بين المدربين بين اللاعبين، شو اللي خلانا نشوف التعادل؟ ليش ما حافظ العين على تقدمه في الشوط الاول؟ ليش ما حافظ الوصل على تقدمه في الشوط الثاني؟
2: شوف، هو منطقي ان في الدقيقه 33 العين يتقدم عن طريق تراوري، منطقي ان لازم تكون ردة فعل
1: أوكي.
2: من الوصل، فمنطقي ان واحده من الكرات سجلت التعادل، وكانت له افضليه ايضا الوصل. لكن اللي غير مقاييس أمور كثيرة، خاصة بالشوط الثاني، خاصة نتكلم عن السيطرة المطلقة اللي كانت للعين فيتوريا. أنا ما أدري شو ظروف اللاعبين، لأنه هو الأقرب، إحنا نشوفها من التلفزيون وإحنا نقول ليش طلع هذا وليش دخل هذا من خلال المشاهدات، لكن هو لا. لكن إحنا نتكلم عن المشاهدات. خروج سياكا أثر تأثير كامل على سيطرة خط
1: الوصل.
2: العين سيطر على كل شيء من
1: بعد خروج سياكا.
2: فهذه التغييرين هو طارمي أكيد. شوف، أنت فايز 3-2-1 حتى الدقيقة كم تقريبا 60، طيب تقريبا إلى الدقيقة 60-65 لازم تبغي تحافظ على هالفوز 70، تحافظ على هالفوز بأي طريقة. أوكي، فالتغييرات هو من وجهة نظره كمدرب كواحد موجود في تفاصيل المباراة يبغى يحافظ على قام بهالتغييرات، عزز الخطوط الخلفية، دخل أيضا ساشا، هذه كلها تغييرات هو من وجهة نظره. لكن إحنا اللي شفناه في الملعب بعد هالتغييرات سيطرة كاملة للعين مع فرص. أنت ممكن تسيطر، لكن الفرص اللي شفناها كانت ممكن أن
1: فرص أهداف
2: ممكن توصل لثلاث أربع أهداف في هذه الفترة.
1: أوكي، نحن عشان الوقت وما شاء الله الكلام عن مباريات اليوم كثير، لكن خلنا ناخذ محمد عمر بعد. محمد عمر، مساء الخير.
3: مساء النور والسرور يا مرحبتين.
1: يا مرحبا، كيف الحال؟
3: نرحبكم ونرحب الكباتن كابتن فريد، كابتن حميد عبد الحميد، ونشكر الاخراج فيصل. في حظ ضيف ثالث، انا والله ما
1: عندنا الدكتور موسى واحمد الحوري وكابتن فريد وعبد
3: الكابتن عبد الحميد.
4: النور سنه سنه فيك
3: كابتن استاذ احمد،
1: عصام زياد في الاخراج،
4: يسلم
1: عليك.
3: الله يحييكم. اجواء عشناها حلوه في الملعب صراحه.
1: اشكركم، انا بشكر واحد واحد في الملعب اليوم صراحه.
3: احنا اول شيء خلنا نشكر اداره نادي العين،
1: هي
3: قدمت لنا كل شيء
1: صح،
3: من شراب، من أكل، من
1: فعاليات مصاحبة،
3: من كل الأمور اللي تخدم الجمهور، يعني سواء الباردة، الحارة، الأكل بأنواع وأشكال، أمانة صراحة، وتنظيم ولا يعني صراحة يشكرون عليه الإدارة،
1: يشكرون. هذه بعد نشكر محمد، اسمح لي شوي، بعد نشكر إدارة الاستاد نفسه، يعني إدارة النادي وإدارة الاستاد، لأن هي إدارة بعد تعمل لوحدها،
3: عمل جبار،
1: وفرت كل شيء صح.
3: استانست الجميع، استانس خارج الملعب وداخل الملعب، متعة كانت، متعة ما تتعود صراحة.
1: وزين بعد في العين، ماشي في العين بعد، ماشي وايد رطوبة، الجو زين،
3: لا الجو ممتاز جدا. أنا أتمنى للناس اللي ما تحضر أنها تحضر، والله يعني كرنفان جميل
1: صح. الحمد لله اليوم كل شيء سهل بعد، تحجز تذكرتك
3: من الساعة تقريبا 7، عشنا أجواء خارج الملعب ولا أروع. هارد لك للعين. أنا أتمنى من دارة العين شوية، عندنا مباريات مهمة جدا. أنا ما أتمنى الأخطاء هذه تكون تتكرر دائما. أوكي، اليوم ارتكبت أخطاء في الدفاع، ما نتمنىها تتكرر في المباريات القادمة والحاسمة. راح نباري النصر السعودي في أرضنا وبين جمهورنا. أنا أتمنى المدرب شوية يعني ياخذ الأمور مع اللعيبة، يعني
1: شو يحتاج العين؟
3: والله يحتاج عناصر.
1: ايه
3: أمانة يعني.
1: دكة ولا عناصر؟ عناصر
3: دكة ما تخدم الفريق. الدكة أمانة يحتاج
1: تحت الهوى. الكاتب عبد الحميد كان يقول نفس كلامك بالضبط، يقول دكة العين مو مؤثرة كثير يعني.
3: مو مؤثرة وحتى الجمهور صار واعي. احنا في المدرجات جالسين الجمهور يتكلم ان كذا عنصر ما راح يخدم الفريق والدكة ما راح تساعد الفريق أمانة.
2: أخ محمد
3: نعم.
2: شوف اليوم أول شيء مساء النور
3: مساء الورد
2: وحظكم أنكم كنتوا في الملعب. أيوة. أجواء في الملعب غير، وخاصة في استاد الشيخ الزعل تكون صحيح. الأجواء غير. بس العين كابتن صراحة عنده استحقاقات كبيرة. العين منافس على البطولات ودائما يلعب يعني آسيا، عنده أيضا بطولة الدوري كأس سيد صاحب سمو رئيس الدولة. يجب أن تكون الدكة هناك قوية. اليوم الدكة فيها حسين رحيمي، بعد اللي كنا نقول ان حسين ممكن مصاب وشيء، الحمد لله اليوم رجع يلعب وحتى فرحنا انه رد بهذه يعني اليوم، وكان زين في المباراة. انا اعتقد انه لو كانوا مرتاحين ها ما ردوا من السفر، وبعد تعرف المصاب الجلل اللي الله يرحم ابوهم يغمد روح الجنة، كان ممكن حتى اليوم هم كتركيز في في في في, في الهجمات ما كانت يعني 100% اللي المعتادة منهم، ولا ما تضيع هذه الفرص لا من حسين ولا من سفيان. لكن اليوم كابتن المدربين غلطوا حتى في التغييرات كابتن. يعني أنا ملاعب خمسة وراء، أنت خسران 2-1 لين الدقيقة 82، يجب أن تسحب واحد من المدافعين وتدفع بلاعب يعني من الثلاثة المدافعين. يعني بالربيع أنت تحتاجه في المقدمة، بن خالق اليوم صنع لك الهدف الثاني، اسحب سكوكو ونزل واحد ثاني. ايضا فيتوريا نفع العين انه سحب سياكا اليوم مو بس كان اللي يقطع الكور، كان اللي يبدا الهجمه ويبنيها في الوسط. فلما طلع سكاكا ايضا سياكا عفوا ايضا غلطه. فلاجل كذا انا اعتقد العين كابتن محتاج للجناح ومحتاج للاعب ايضا يكون مهاجم بجانب رحيم.
1: محمد شو تشوف سبب
2: التعادل؟ ولاعب ارتكاز لازم.
3: نعم.
1: شو تشوف اليوم سبب التعادل؟
3: والله شوف سبب التعادل ان الوصل بعد ما يستهان فيه، الوصل
1: قوي، الوصل قوي صح.
3: التنسات الاخيره انا شفت مباراه الاهلي والوصل اللي كانت في الوصل وخسروا 1-0 يعني كانوا يوصلون المرمى الأهلي بس ما في خطورة كانت. التدعيمات الأخيرة صراحة الوصل اليوم يعني فريق ما يستهان فيه، فريق قوي، أجبرنا على التعادل. كانوا متقدمين 2-1. إحنا نقول بداية الدوري ما نستعين، نتمنى يعني من نادي العين شوية يبلنا على الأقل 2 يعني
1: يعززون على الأقل الدكة.
3: الأسامي كبيرة. شوف الجزيرة، شوف يا شو رد جماهير الجزيرة، حتى إحنا جماهير أنا وفرحنا بالتعاقدات الأخيرة في الجزيرة أمانة صراحة. بيكون الدوري متابع حتى من خارج المنطقة من دول مجلس التعاون. فخلنا نشكر جمهور الوصل اليوم ونقول لهم توصلهم بالسلامة والله يحفظهم إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
3: كانت متعة أمانة.
1: نعم.
3: يعني وإن شاء الله يوم الثلاثاء بتكون قمة إن شاء الله
1: جماهيرية. بإذن الله. شكرا شكرا شكرا يا محمد. وبالفعل بعد نحن نشكر جمهور الوصل وحتى جمهور العين، لأن كان في لافتة من جمهور الوصل للشقيقين رحيمي سفيان وحسين، تيفو أو عبارة تعزية من الجماهير الوصلوية للشقيقين. وشفنا قبل المباراة صورة جميلة بتوجه اللاعبين سفيان وحسين لجمهور الوصل من أجل تبادل التحية والشكر بين الطرفين. وطبعا جمهور العين كان الأمر غير مستغرب بتقديرهم لحسين وسفيان، لكن الفيديو اللي انتشر أيضا بالنسبة لجمهور الوصل يشكرون عليه وغير مستغرب كذلك من الجماهير الوصلوية.
5: وزي ما تفضلت أستاذ محمود، إذا مو شيء غريب على جمهور الوصل وهمشي في كرة القدم، زي ما حتى كده نتكلم عن الهواء معك، لأنه في كرة القدم في النهاية يعني

0: نسيج اجتماعي. وهذا النسيج لا يمكن يكون مثلا ممكن هاي الإثارة اللي نشاهد إحنا شيء طبيعي في كرة قدم، لكن اليوم جمهور وصل قدموا لنا درس بكل أمانة أقول لك في الروح الرياضية.
1: نعم.
0: تعزية الأخ الكباتن رحيم حسين و... وسفيان أعتقد و... لكن اللي شاهدنا اليوم خلينا نقول في مباراة اليوم باختصار شديد، اليوم شفنا أكثر من طريقة أثناء المباراة في أسلوب اللعب. سواء كان في 2-5-3 3-4-3 في أوقات. لما أنا أقول لك اثنين، لما بن خالق كان مجاهم وهو صلح التمرير الكرة، لما نشاهد نحن اللاعب نشوف معه فرص في الجزء الأخير اللي قال كابتن أحمد فريق العين، الفرصة بيدرو كان ممكن تنهي المباراة 3-2 في آخر ثاني في المباراة، كرة ممكن كانت القائمة كرة هدف، يعني كان كرة قوية جدا من لاعب الوسط.
1: نعم.
0: فأنا أعتقد الفريقين قدمونا اليوم فاصل موسيقى، أنا أقول موسيقى
1: صح.
0: اليوم
1: صحيح
0: ركسر اليوم كانوا الفريقين من شوف العين اليوم قابل فريق مهاري كل مهاريين أية سياكة تمريرة سياكة. بس محمود أنت شيء قلت تحت الهواء، قلت لي دكتور شوف كيف خمينيز خذ الكرة. هني أنا أقول يقول لما يقولك تكنيك اللاعب تكنيك اللاعب هذا كيف أخذ لاعبين ثلاث لاعبين
1: الكنترول مع
0: اللفة، فبالتالي تمريرة سياكة كانت على أعلى مستوى. هني نحن نقول لاعب يصنع فارق
1: صح.
0: سياكة وخمينيز أخذ الكرة، ونحن نظلم المهاجمين اللي نجيبه من الخارج، لأن المهاجم أغلب المهاجمين يجي بالرأس ما عنده تلقى مهارة، لكن يعرف مكان صح يخلق مساحات. كل المهاجمين اليوم طارمي كرة سجل هدف
1: صح،
0: هو يريد هدف. بوري الله لما كان هداف الوحدة كان يريد هدف بكرات العرضية. المهاجم يحتاج إلى الكرات العرضية والكرات البينية، هذا اللي حصل اليوم. حتى هدف العين التعادل من كرة عرضية. فأنا أعتقد اليوم الفريقين أشكرهم جزيل الشكر على هذا الأداء، الجمهور الفريقين سواء الوصل العين
1: نشكرهم.
0: أشكرهم جزيل الشكر على اليوم اللي شاهدناه في الملعب.
1: نعم. فاصل أيضا سريع متابعينا الأعزاء مستمعينا عبر إذاعة أبوظبي في صوت الملاعب، نعود بعده أيضا للحديث عن القمة الأخرى اللي حضرت في الفترة الأولى بين الجزيرة والنصر.
2: يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: أبوظبي 90.00، حبشان 101، ليوى 103.7، العين 99.6، جبل الظن 97.3، دبي والشارجة وعمان 98.4، رأس الخيمة 89.7، أم القيوين والفجيرة 106. أبوظبي FM. صوت الملاعب، الإثارة والمتعة والتحليل المنطقي.

0: من جديد مستمعين الأعزاء، استمعنا لآراء وحديث الكباتن عن قمة العين والوصل اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. العين يبقى برفقة الجزيرة في صدارة جدول الترتيب ب 13 نقطة، والوصل يرافق شباب الأهلي في الملاحقة ب 10 نقاط كذلك. نبدأ حديثنا عن القمة الأخرى اللي حضرت في الفترة الأولى، اللي جمعت الجزيرة بالنصر وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف بين الفريقين. كابتن فريد، الجزيرة والنصر، يعني طبعا أغلب التوقعات على الورق كانت رايحة للجزيرة بناء على الأربع جولات الماضية، بناء على الأسماء اللي موجودة، لكن وخاصة بعد 1-0 في الشوط الأول. لكن في الشوط الثاني شفنا نصر آخر، يعني شفنا أفضل أشواط النصر في الدوري لين الحين.
1: فعلا الكل نحن حتى رشحنا الجزيرة بعد ما شفنا مباراة النصر فنية. طبعا الجزيرة هو كان الأقوى قبل هذه المباراة. التعادل يعتبر بالنسبة لي يعتبر خسارة للجزيرة بعد ما شفنا يا من فوز على الشباب الأهلي في الشباب الأهلي، واليوم يتعادل مع في ملعبه. طبعا خسر نقطتين. أما بالنسبة حق النصر، لا اليوم نصر أفضل مباراة لعبها من أربع مباريات. نتابع مباراة أقول حق دكتور من دقيقة ثانية قاعد ينقل كرة ويلعب يعني ما تحس لأن هذا هو النصر اللي شفناه من أربع جولات. وبالتالي النصر إذا استمر في نفس المستوى ونفس الروح القتالية لا راح يتقدم، يعني
0: يتقدم في جدول الترتيب. كابتن عبد الحميد
2: محمود، أنا اليوم استغربت من تشكيلة كوزمان. بس كوزمان قال قبل
0: الأساسية ولا التبديلات؟
2: الأساسية.
0: أوكي،
2: قال قبل المباراة أن الفريق لسه
0: ما انسجم
2: مع بعض، ويقصد أن اللعيبة اللي جو مثل تاليسكا ومالكوما. زين، أنت حطيت تاليسكا أمام شباب الأهلي برا، لعبت الشوط الثاني ونزل كان زين. اليوم تاليسكا ومالكوما مش موجودين في المباراة صراحة، يعني ولا سووا أي شيء يذكر يعني بالنسبة للأسامي اللي جو فيها. لو حطيت تاليسكا برا ونزلته مثلا كان ممكن تستفيد منه أكثر. لو خليت اللعيبة المتفاهمين مع بعض، كابتن لما يلعب ميلو في المقدمة برونو ومانديس، حتى اليوم مانديس مش مانديس ميلسون، أنا مش ميلسون اللي احنا نعرفه الخطيرة. الكل تأثروا، حتى كوليبالي كان أيضا معهم. فأنا أعتقد اليوم كابتن بغير النصر اليوم مهدي قايدي أفضل مباراة له زين من بعد عودته من الإصابة. اليوم كان خطير كابتن، سواء على الأطراف أو في المقدمة أو حتى من ناحية اللعب مع الفريق. اليوم النصر كابتن قدم كرة جماعية. الشوط التبديلات اللي سواها مدرب النصر رائعة، لما تسحب بدك. أنا أقول هذه اللعيبة يا محمود إذا ما يعني تخدم عليهم الفريق ما يقدر يخدم عليهم. قايدي ما يقدر يلعب يروح وكروسوا ما يقدر، صح ولا لا؟ فسحبه ونزل توري اللي كلهم يا كابتن يقدر يلعب على الطرف، يقدر يستلم من يرجع يستلم.
0: حل فردي.
2: ايوه حل فردي، يعني هذا اللي راح يمشي معهم، وهذا اللي صار. كيفن وتوري وقايدي اليوم سووا شغل كبير مع النصر.
0: استاذ احمد،
3: انا بقول شيء واحد قبل ما نتكلم عن التفاصيل. الله يعين جمهور النصر، لأن جماهير النصر بالفعل يعني ما تعرف فريقه شو بالضبط. يعني في وقت أن أنت تقول أنا داخل في مباراة مفترض أن تكون أقرب للفوز، أنت تكون أقرب للفوز، يتفاجئون أن فريقهم شيء ثاني. يعني أتكلم عن كلبة في افتتاح الدوري، التعادل، أتكلم
0: خسارة
3: عن
0: من عجمان،
3: عن عجمان الأسبوع اللي طاف. خلك فزت على الوحدة، هذا شيء طبيعي. كون يعني في تقارب مستوى وطموح وإمكانيات يعني متقارب. إنزين، تخسر من العين مقبول أيضا، وقدمت مباراة جميلة قدام العين، تي تخسر أمام العجمان. اليوم أغلبية التوقعات كانت للجزيرة.
0: للجزيرة
3: يفاجئ اليوم جمهوره، أداء مختلف، وضع مختلف، رغم أن سيناريو محمود سيناريو المباراة كان لصالح الجزيرة أنك تسجل في الدقيقة 10 وعلى أرضك وبين جمهورك وانت منتشي جاي من فوز على على شباب الأهلي، فكانت كل التفاصيل المباراة لمصلحة الجزيرة، ومع هذا تروم تثبت على في الملعب، تروم تمدد المباراة ما تتلقى هدف ثاني، هذه كلها اليوم تفاصيل. النصر لو يلعب بهذه التفاصيل اللي شفناها أمام الجزيرة اليوم وضع مختلف، يعني هذه يكتب على سطر ويترك سطر، وسنوات ترانا على هالفكرة على على هالحال، مش اليوم، سنوات النصر يشوفه قدام الفرق الكبيرة، مثل ما قلنا الموسم الماضي هو الوحيد هو الوحيد اللي خذ من العين بطل الدوري 4 نقاط، تعادل مرتين ما خسر، هو الوحيد اللي ما خسر من العين، هو الوحيد اللي أيضا
0: فاز على العين
3: في كأس المصرف. فلذلك يا أخي تستغرب ليش أنا أقول الله يعين جمهور النصر، لأن جمهور النصر ما بعرف على أي أرض واقف بالضبط، وفريق يعني يعطي طموحات أن المنافسة، ولا فريق يعطي طموحات أن يظل في منطقة الوسط، هذه أمور كثيرة شوفها مباراة ونقول لا هذا ممكن ينافس، مباراة أخرى يشوفها متأرجح. فلذلك نرجع للمباراة أستاذ محمود، بالفعل اليوم قدم خاصة في الشوط الثاني قدم مباراة كبيرة النصر، وأنا أتوقع وأنا هذه رسالة لإدارة النادي وأيضا الإدارة الفنية، الشاذلي رغم بقائه مبارتين برا الدكة أو خارج القائمة الأساسية، لكن رجع على نفس المستوى أو الأسلوب اللي شفناه أول مباراة أمام كلبه، يمتلك مهارات لكن مهارات ما تفيد الفريق، في أنانية بنقولها بالعامية، أنانية واضحة يعني في الأداء، في كرتين لو مرر في التوقيت المناسب كان ممكن النصر يسجل هدف الفوز، كرتين يعني يتعامل بتعالي مع الفريق أو مع الكرة بطريقة غريبة. فأعتقد هذه شوية عن كيفن، لكن كيفن تغير الآن في أكثر مباراة، ظهر أن ميلوش قدر شوي وجهه، لازم
0: لأن إمكانياته حلوة شاذلي لو يسخرها للفريق،
3: لكن ما يسخرها للفريق كأنه يدخل مباراة استعراضية لمصلحته هو مش لمصلحة الفريق.
2: اليوم شات واحدة مفروض يمررها، ضربت في المدافع وضربت في القائم،
0: في القائم
3: وفي كرة ثانية كان أيضا 3-2.
0: دكتور
4: لا اليوم طبعا الجزيرة خاصة بفوزه 3 على فريق شباب الأهلي، فريق شباب الأهلي كان منافس كل البطولات السنوات الماضية، فأعطى دفعة معنوية كبيرة، وبالذات لما رجع نزل تلسكا ومالكوم وبرونو، يعني لاعبين على مستوى عالي ووصلاني. اليوم خاصة بداية المباراة والشوط الأول سجلوا هدف خلاص يعني على نفس المنوى ماشين، لكن في الشوط الثاني العين استشعروا آسف النصر ظهر بشكل آخر، العكس اللي حصل في نادي منو؟
0: الجزيرة
4: حصل نوع من الاسترخاء الذهني للاعبين ان كانه مباراه انتهت خلاص. كره القدم 90 دقيقه وحط بعد 7-8 دقائق زياده، النصر فعلا لاول مره نشاهدهم بهذا المستوى المميز اللي فرق في قائدي اليوم، هو لاعب مراوغ ولاعب، انا اعتقد قائدي هذا لو رجع نفسيا يكون
0: بيفرق
4: نفسيا، بالذات هو لاعب متاثر نفسيا، ما نعرف احنا شو الاسباب، لكن المباراه لمباراه مثل هذا اللاعب عشان تعالجه العلاج ماله دائما مش دكة،
0: ملعب
4: خليه يغلط خليه يعمل، لأن هذا لاعب يصنع لك الفارق. هو توريه أنا أقول لك كيفن الآن نادي النصر من فترة طويلة ما عنده لاعبين مهاريين، الآن أصبح عنده وثلاث مش واحد، سواء كيفن على جهة اليمين، سواء توريه، سواء قايدي، زايد المهاجم. فالنصر لو يلعب بهذا الاسلوب من قصد احمد ان كل مبارياته نضغط لكل مباريات بنفس المستوى، وانا اعتقد ميلوش لما احنا سمعنا عن كذا والكلام في السوشيال ميديا اليوم كان بالعكس، هو كان متواجد وهو كان مع الفريق، اداره عملت عمل كبير في نادي النصر، يعملون عمل كبير بكل امانه اقول لك في نادي النصر، استقطبوا اللاعبين، اذا عندكم هذا المستوى كفريق لازم انكم تشاهدون كل مباريات. العكس اللي حصل في الجزيره لما شاهدوا النصر خسروا من مباراتهم يا عيمان، قال يمكن فريق يكون أقل من نادي شباب الأهلي، ما تعاملوا مع النصر كأنه ند مثل شباب الأهلي أو مثل العين، هني العقلية اللاعبين أنا أقول لك، لكن كوزمن لا بد اللي يلعب تشكيله هاي، كان يمكن ميلو يلعب من البدايه ممكن يلعب بدون
5: كان يعني انت تختلف برولو. مع عبد الحميد
4: اي لا لو انا لو مدرب لا يمكن اخلي مالكم يمكن كبته صح انا غلط يمكن ما يعني هذا وجهه نظر واحترمه
2: لا بس هو معاي قال معاي المفروض
5: لا, لا هو يقول لو انا عندي ابدا فيهم
2: دلسكو ومالكم
4: اي ابدا في دلسكو ومالكم ليش؟ لاني انهيت فيهم وفزت المباراه واثنين نجوم انا دافع فيهم وجبتهم ممكن انا اقول يا كابتن ميلو ميلو يكون راس حربه كان مكان برونو ليش؟ لان ميلو
5: برونو سجل جول
4: ادري سجل لو سجل لكن ميلو في المباراه الماضيه كان نجم كان يسجل لكن انا كشوف دائما كابتن عبد الحليم مدرب هو لما كان مدرب احنا الجمهور نقول كابتن درب الاهلي نقول كابتن ليش ما لعب هذا مكان هذا وهذا مكان هذا لكن هو فكره كمدرب لانه هو عند اللاعبين طول الاسبوع
5: ويعرفهم طول الاسبوع
4: يعرف الاسبوع اكثر مني انا فهني فكر مدرب غير وفكر اللاعب
2: بس انا الدكتور ليش قلت على كوزمان مدرب كبير كابتن وانا انا من الناس اللي احبه يعني حتى لكن أنا اليوم هو قال نفسه فريقي لسه اللعيبة
5: ما انسجموا
2: مع بعض ومنو آخر لاعب يا تلسكا ينسى بعد هذه المباراة وبعدين ورقة عندك ميلو قوي جبته يقدر يلعب بعدين برونو على طرف يعني مو بنا دكة مال الجزيرة كابتن رائعة أنا ما قلت هو ممكن يعني يريد يبدأبه مشان يثبته لأن أيضا في البطولات الجاية الآسيوية ولا هذا زين لكن أنا أقول المباراة مثل هذه النصر ها مش فريق يعني إنه ممكن يفاجئك وهذا اللي صار اليوم فأنا أعتقد قلت كان لو أعطى تلسكا لبرا وخلى ميلو ينزل بعدين ينزل تلسكا
5: وبشكل تدريجي
2: بأي نتيجة كانت بتكون صالح تلسكا كابتن عارف لأن أنت ما تريد من تلسكا لأن أن يسجل ويعمل لك الفارق
1: يبنى عشان يسجل
2: ايوه فهذا اللي انا بس قصدي
1: بس اليوم النصر لازم اليوم بعد يعني يستحق الاشاره الاشاده نعم الاشاده يعني خصوصا لانه واجه فريق متصدر بكامل العلامه اليوم النصر بصراحه اللي عجبني اليوم في النصر يعني خلينا نقول
2: تماسك
1: مشتغلين خلال الاسبوع عقب المباراه اللي فاتت مثل ما قال كابتن التماسك والتكتيك الفني في ارضيه الملعب والروح القتاليه والقوه والثقه بالنفس يا اخي من اول دقائق على الفكره من اول دقائق لين ربع ساعه
2: النصر
1: هم اللي ماسكين اللعب قاعدين يقلون بكل ثقه يا اخي تقول هذا الفريق متصدر
4: انا كابتن أعيد كلامك 100% صح وانا اتوقع هذا كان دور اداره النادي عملوا عمل نفسي وروح المعنوية للفريق
1: قبل المباراة اللي فاتت نعم
4: اللي ما شاهدناهم
1: ممكن صحيح
4: بهذا المستوى حتى نعم. وين نعم. لا يمكن لاعب نعم. فريق خسران من عجمان يعني جزيرة ترى فريق قوي جدا عنده نجوم لا يمكن فريق يظهر بهالمستوى لولا الروح القتالية ترى ساعات لو عندك انت اقل من فريق ثاني وكباتن يعرفون كلكم لكن الروح القتال داخل الملعب شراسة وهذا شاهدناه في الشوط الثاني
2: حتى اللعيبة محمود اللي يابوهم مش انهم باسامي ابو حمدان لعيبه زينين اسامي لكن لما تشوفهم مع الفريق تقول عاديين يعني لكن صراحه اللعيبه اللي جو للنصر هالموسم يعني اسامي حتى راس الحربه كريس بدي مو بالنفس ارقامه حلوه وزينه
5: وكاته حلوه اليوم يبنوا له حالات فنيه
2: اليوم والله كابتن كورتين انا عجبني فيهم يعني كان زين لكن ما يمشي مع النصر ما يمشي مع الطريقة اللي يلعبوا فيها اللعيبة اللي بجانبه
5: بس للحين سجل ثلاثة جوال ترى
3: شوف محمود بخصوص النصر والتعاقدات هي تعاقدات مثل ما تكلم الكباتن بالفعل يعني أفضل أن أي نسخة سابقة أو أي موسم سابق في أتكلم عن آخر ثلاث مواسم لكن المشكلة ترى هذه عقلية إذا هؤلاء اللاعبين ما كانوا حد يشتغل عليهم ان احنا نبغي ما علي مش لازم نفوز بالدوري ولكن نبغي ننافس نبغي
5: تضغطهم يعني
3: حد يغير عقلياتهم انت شفتهم في مباراه عجمان محترم العجمان فريق مجتهد ومسوي كل شيء هذا الموسم لكن مش بهالطريقه انك تستسلم وتسلم المباراه بهالطريقه لذلك احنا نبغي يعني نبغي النصر أو القائمين على النصر يعني خلونا اللاعبين يقولون أنتوا فريق كبير. النصر أشبهه بالفرق اللي في الوسط اللي يبغي ويا الفرق الكبيرة يقدم مباراة كبيرة. تعرف شوف يعني الفرق اللي تحت عندك خرفكان
5: الحالة تحسها الذهنية كيف النصر
3: يوم يلعب مع العين مثلا أو الجزيرة أو الشباب الأهلي شوفه جاهز مشحون للمباراة هذه لما يلعب مع فرق ثانية شوفه شكل آخر شوفه
5: أقل.
3: فلذلك يجب أن هذه العقليات تتغير يقولوا له أنك أنت فريق كبير تلعب في فريق كبير يجب أن تلعب في كل مباراة بعقلية فريق الفكرة. كبير
5: أوكي. نحن اليوم طبعا لأن كل المباريات انتهت بالتعادلات فما حطينا ولا أغنية لكن قررنا نحط أغنية واحدة لنادي واحد. شو هو النادي شو تتوقعون؟ لا لا لا يمكن عندهم صبر انت.
3: النصر
5: لا متصدر جزيرة جزيرة حتعادل وحافظ على صدارته بنروح التوقف الجزيرة متصدر
2: أغنية للمنتخب
5: يعني بنحط
3: عشان أقول لك محايدين يعني إيه؟ لابعد الحدود العين والجزيرة كلهم 13-13
5: إيه بس فارغ الأهداف الجزيرة
1: أو نحطي للفرق كلها
5: كلها 6 غاني على بيخلص الوقت
1: 6 و 6
5: يلا خلنا نسمع شوية الجزراوية يستاهلون

0: للتواصل مع برنامج صوت الملاعب 6-0-0-5-5-1-2-2-2 وعبر الرسائل النصية القصيرة اتصالات ودو 3-6-6-8. صوت الملاعب، الإثارة والمتعة والتحليل المنطقي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء. بعد ما تحدثنا ويا الكباتن وخذنا آراءهم على قمة العين والوصل وقمة الجزيرة والنصر، نتحدث كذلك عن مواجهة لا تقل أهمية حضرت في الفترة الأولى شباب الأهلي ويونايتد أو يونايتد وشباب الأهلي في استاد آل مكتوم، واللي يعتبر ملعب يونايتد في هذا الموسم، إلى جانب كونه ملعب النصر طبعا. دكتور، بعد الخسارة في الجولة الماضية شباب الأهلي، توقعنا ردة فعل اليوم، وخاصة أن دائما نتحدث عن شباب الأهلي أنه لما يلعب مع الفرق اللي خلنا نقول في النصف الثاني من جدول الترتيب يعرف يتعامل معهم، يعرف كيف ينتصر في هذه المباريات، لكن اليوم ما حضر بالصورة المنتظرة. في المقابل يونايتد أيضا حضر
2: اليوم. إذا نتكلم عن شباب الأهلي، ما شاهدنا اليوم شباب الأهلي في الملعب. فريق اليوم كان بطيء جدا، فريق ما عنده سرعة، يعني أنا لا يمكن غياب بالة أو كوان يكون هالقد مؤثر، وبالذات بالة يعني فريق يعتمد على فرديات، لازم فريق يكون عنده لعب جماعي نظام عنده. لكن اليوم شاهدنا اليوم يونايتد هو كان الأفضل، شفنا فريق اليوم بلا روح كلاعبين، حتى مدرب يعني ما شاهدنا التكتيك مدرب على بشكل جماعي، حتى في تغييراته في التبديلاته. يعني لاعب مثل محمد جمعة متألق في مباراته مع آخر مباراة مع الجزيرة، اليوم ما شاهدت يعتبر من البدلاء، كان لازم يلعب
1: هو على الأقل يدخل بديل إذا ما لعبت أساسي.
2: هو يجب كان يلعب

0: جيد حتى لو بداية المباراة. يعني أنت لما شو لاعب زي هذا كان مميز هذا، أنا أعتقد اليوم لا مدرب اليوم توفق في التشكيلة، لا مدرب لا لاعبين اليوم ظهروا بشكل جيد. فريق يجب أن يكون عنده، يعني أنا استغرب فريق كبير منافس سنوات، يعني البدلاء يكونون أحسن من شيء. سلطان عادل يجب أن يكون كلاعب منتخب لازم تكون أكثر من شيء جدي داخل الملعب، سردار أكثر من لاعب، ما شاهدناهم اليوم، ما شاهدنا بكل أمانة أقول لك فريق، يعني أنت فريق خسران من الجزيرة هذا أمر طبيعي. ندلند يونايتد فريق صاعد، يعني الآن
1: اليوم كان على وشك الخسارة،
0: يعني
1: أصلا
0: يعني جمال عثمان كان من الناشئين نادي الأهلي، عادل وجدان كان من الناشئين الأهلي يلعبون الآن أمامك اليوم كانوا ند قوي. فأنا أعتقد يونايتد اليوم إذا كان عن يونايتد، لا يونايتد قدم لنا درس، فريق منظم. وهذا اليوم أنا أقول لك في كرة القدم في فرق بين النظام وفرق بين الفرديات ومهارات. اليوم تحس فعلا أن بيرلو مدرب، بيرلو مؤثر على فريق بشكل نظامي. يعني أنت الآن اسألني منو من اللاعبين يونايتد معروف أو ثمن غالي على المستوى، ماشي
1: هو سميدو لاعب الرأس الأخضر،
0: سميدو الرأس الأخضر لعب كأس العالم. أما بقية اللاعبين حامد يحيى إن كان كريمي إن كان أكثر من
2: موهوب
0: موهوب لاعبين عاديين، يعني خلنا نقول كابتن الحميد اثنين ثلاثة يعني ما يتعدون، لكن تحس
1: منظومة
0: نظام جيد، تنظيم دفاعي جيد على أعلى مستوى، هجمات مرتدة، فريق يعرف كيف يدافع كيف يهاجم، هني نحن نقول بصمة المدرب. فأنا أعتقد اليوم يونايتد كان هو الأفضل في المباراة.
1: فريق يلعب كورة، فريق ممتع وحالة جميلة في دورينا، وفي المقابلة باك تكلمني بعد عن تأثر ثاني على التوالي لشباب الأهلي.
3: شوف محمود خلني أتكلم وشي عن شباب الأهلي.
1: أوكي.
3: عن المدرب. يعني أنت المباراة اللي طافت مع ضد الجزيرة نزلت محمد جمع قدم لك أداء رائع. اليوم بديت بسردار وبديت بسلطان عادل. طيب وين تحط سردار وخلف سلطان عادل؟ خلي سردار في المقدمة وخلي كرتابيا صانع لعب نبدأ فيهم. اليوم أول لاعب تغير نزل محمد جمعة،
1: ما نزل
3: اللي يقدر يعمل لك الفارق، سريع قوي يسجل يصنع. أنت نزلت اليوم الغساني اللي من فترة لا ما يلعب، يعني الغساني نزل كأنه مش موجود. فأنا أعتقد أنت خسرت تبديل، يعني مستغرب من المدرب. أنت حطيت اثنين روس حربة في المقدمة، منو اللي يخدم عليهم؟ بعيد عزة الله ورا ما حد موجود يعني في المقدمة ولا الأطراف اللي يمتبه هذا مش موجود. سيزار مش سيزار الحين من حتى من بداية الدوري، مو بسيزار اللي احنا متعودين عليه. صحيح سجل في المباريات لكن مو بسيزار. شباب الأهلي بلا بالا كابتن نص خطورته تقدم. اليوم أيضا هي كابتن ليونايتد كل مباراة نشوف فيه زين صيغة جديدة في كرة القدم. اليوم الهدف اللي سجلوه كابتن من لعبة تمرن، هذه مو بلعبة أي كلام. اليوم باص يدخل سجلوا منها ثلاثة أهداف
1: صح.
3: الروحة وجدان سجل هدفين بهالطريقة
0: كابتن صح. على كلامك بس ثواني
3: تفضل.
0: نفسك جملة تكتيكية، كريمي الكريمي سجل هدف هو يأشر على لاعب يقول لعب
1: يقول له لعب هناك.
3: أيوة شفت كابتن. فهم اليوم أنت لو تيجي تشوف عندهم بابيكا، عندهم موهوب، عندهم عادل وجدان، عندهم مصطفى نام،
1: سميدو
3: يوناس هذا اللي من العين، أيضا سميدو اليوم بعد اليوم سميدو مو بسميدو اللي في المباريات الأولية. مدافعينهم كابتن يرتدوا بطريقة قوية. اليوم شباب الأهلي كابتن ما لومنا ترى ولا ضيع فرصة، ما في فرص تضيع. واحدة سلطان عادل انشاتت، واحدة الثانية من سعيد عزة الله بالهد، وواحدة يعني شو اسمه ما في شيء. مثلا فرص ضاعت على شباب الأهلي، واعتقد انه لو ما حصلوا البلنتي كان ممكن ما يسجلوا
1: صح.
3: لكن بعكس فريق يا اخي يونايتد فريق يدرس حتى نعم. في الكور
1: صحيح.
3: المرتده خطيرين وبعدين يبنوا هجمات محمود بخطوره قويه جدا على اي فريق يلعبوا امامه.
1: بالضبط. والدليل على المشاكل الهجوميه بالنسبه لشباب الاهلي استاذ احمد، تعرف منو هدافهم؟ سعيد عزة الله لاعب الوسط، ثلاثة اهداف عنده،
4: اظن يمسجل ركلتين
1: ركلتين جزاء.
4: لا لا شوف الشباب الاهلي يذكرني في الصورة اللي ظهر فيها حتى هذه المباراة

0: بعشر نقاط يذكرني بالموسم اللي فاز فيه الوصل بالدوري
1: 24
0: كان هو ينافس الوصل ومثل هذه الحالة مرت فيه وخلت هاي الحالة يسلم بدري يعني مثل ما يقولون وصل حسم البطولة لمصلحته لأن في تراجع واضح. شوف الشباب الأهلي تراجع واضح عندك فترة توقف إذا ما أردت كإدارة أو كجهاز فني إذا ما أردت البقاء كمنافس حقيقي في هذا الموسم لا مراجعة النفس لأن هذا اللي نشوفه في شباب الأهلي خسر 5 نقاط خسارتك أو تعادلك مع الجزيرة في ظل التغييرات والصفقات اللي حصلت في الجزيرة يعني مقبولة مبلوعة مثل ما يقولون لكن اليوم اللي شفناه في مباراة يونايتد مع احترامنا يونايتد أشدنا في يونايتد في أكثر من مباراة اللي قدمها المنظومة اللي عملها بيرلو لكن ما في ردة فعل. أنت ترى كجهاز فني أو كجهاز إداري هذه المباراة أنت تدري اليوم الجزيرة بيلعب مباراة نوعا ما يعني ما تقدر تحسمها يعني تحسم نتيجتها مسبقا. العين والوصل أيضا مباراة ما تتكهن بنتيجتها. المفترض أنت كجهاز فني وإداري عامل حساب هالمبارتين أن واحد من الفريقين بيتعثر لازم استفيد
2: أو كلهم مثل ما استوى
0: مثل ما صار. فلذلك أنت كنت لازم تستفيد من السيناريو ربما يكون يعني متوقع سيناريو ممكن يتوقع. أبدا لم يستفيد من اللي حصل لم يستفيد. ليش أنا بديت وياك الحلقة محمود قلت لك أن في نتيجة مباراة النصر والجزيرة أو الجزيرة والنصر ما استفاد منها الفرق المنافسة اللي تطلع لتوسيع الفارق لذلك حتى شباب الأهلي ما استفاد من هذا الشيء رغم أنهم يلعبون في وقت واحد نفس المبارتين في نفس الوقت ولكن أنت حتى لو في نفس الوقت أنت حاط سيناريو أنه ممكن الجزيرة يتعثر يخسر يتعادل هاي كرة قدم أنت كنت لازم تستثمر هذا الوضع أبدا ما استثمرته لأن كان المفترض أن فارق الإمكانيات بينك وبين بين يونايتد كبير طموحات كبيرة مختلفة لكن أنت ما استفدت من هذا كله.
1: اليوم يبرز في شباب الأهلي أو تبرز مشكلة الهجوم اللي تكلموا عنها الكباتن كابتن فريد سردار آزمون ما ظهر لين الحين بالرغم من أنه تسبب ركلة الجزاء لكن واضح أن شباب الأهلي يحتاج فعالية أكبر في الخط الهجومي خاصة لما نتحدث عن المهاجم رقم 9 والدليل اليوم سلطان عادل أساسي
3: هو سردار من بداية الموسم ما ظهر بس أنا وجهة نظري مدرب شباب الأهلي لحد الآن ما قدر يتعرف على إمكانية لاعبين شباب الأهلي على اللاعبين لحد الآن لأن بالنسبة حق المهاجم عنده مهاجم 3-4 مهاجمين عنده أنت كيف كمدرب تتعرف على إمكانية لاعبين كنت حطي كل واحد في في في مكان يعني شفنا المباراة اللي فاز مثل ما قال كابتن عبد الحميد كان في هناك لاعبين أكثر من واحد برزوا في المباراة في هذه المباراة حطنا مع الخط قلت لحد الآن قاعد أتدرب في اللاعبين بس أنا أشوف أكثر ما يميزني في فريق يونايتد هو المراكز والتقارب الخطوط مع بعض وروح قتالية يا أخي ساعات نسمع كلمة الثقة بالنفس يا تبي تعرف الثقة بالنفس بين اللاعبين أمانة اللي ممكن تشوفها في فريق يونايتد من بداية الموسم ثم قال دكتور ما عنده نجوم أكبر في الفريق بس اليوم بتحصل من أول مباراة لعبوها في الدوري لحد الجولة الخامسة يا أخي لعبون تقولش كان
1: وأهدافهم كلها ملعوبة
3: وأهداف يا ريال ملعوبة وذكاء وثقة بالنفس ويلعبون كرة قدم جميلة أنا لولا بن ياسي كنت بشجع يونايتد زين والأمانة واليوم والنصر
1: هي فازوا عليكم بعد
3: زين والنصر والنصر وفي مباراة مع الجزيرة أمانة يعني
4: هو عندهم بعد كابتن انتقال من دفاع لهجوم وهجوم الدفاع حتى في
3: تكتيكيا نعم
4: في ثلاث حالات فريق جيد. أنا أقول نحن لما نقول من الأشياء اللي في تطوير كرة القدم في أي مكان المدربين لما تيم انت مدربين على مستوى عالي طوروا لك ترى اللعبه اليوم بيرلو كوزمان يعني اكثر من مدرب نشاهده يبيتش هذيله هم اللي بيطورون الكره مع اللاعبين جيدين انت الحين انا الحين عددت لك كابتن محمود 6 لاعبين تقريبا او 7 لعيبه كانوا اصلا موجودين في دوري الامارات في فرق ثانيه موجوده اثنين في نادي الشباب الاهلي في الجزيره في اكثر من نادي

0: في نادي حتى هذا كريم جايبينه في أكثر من نادي، لكن هو استطاع يحفظهم. صحيح. كرة القدم ساعات حفظ أنك أنت كل لاعب، يعني جيل 90 كيف استوى؟ كان أيام كارلوس ألبرتو حفظ مجموعة 11 لاعب زائد 3-4 لاعبين موهوبين، ثلاث أربع لاعبين موهوبين عندك مع مجموعة من لاعبين جيدين تقدر تحفظهم أنت. وعندك 6-7 لاعبين احتياط. فهذه فبالتالي أنا أعتقد أن اليوم اللي شاهدناه بيرلو له بصمة على الفريق في كل المباريات. يعني أنا توقعت يمكن أول مباراة ثاني مباراة يعني قلت لي بالصدفة، لكن لا اليوم لما شاهدت مع الشباب الأهلي فريق جيد، لكن فريق بعد لاجب نحن نشوفه لنهاية الدور الأول. هل هو هذا الفريق؟ يعني لما تقارن كتاريخ نادي كلبة، نادي خرفكان، نادي سابق دبل فجيرة، كل الفرق، هذا نادي جديد صار لأربع سنوات ومدرب جديد، نفس اللاعبين، لاعبين كانوا في الإمارات. فهذا الآن يقول لك كرة قدم ترى بعض الأحيان صحيح يقول لك إن علمه بصحيح، لا النظام يعطيك النجاح.
1: هذا اللي شفناه مع يونايتد في هذا الموسم، حتى الآن فريق مميز، فريق سجل حضوره، فريق بسبع نقاط في جدول الترتيب في المركز السابع، فريق قدم شكل فني جميل باستثناء المواجهة الأولى اللي خسرها من الوصل، حتى يعني حجم النتيجة ما يعكس شكل المباراة في المباراة الأولى. لكن خلنا بعد شوي نتكلم عن مباريات باكر، شو رأيك؟
2: أوكي حلو.
1: إيه لأن فيها كلام وايد، لكن حتى الوقت داهمنا شوي. لكن
3: محتاجين محمود اليوم صراحة التوقعات
1: ولا واحد منكم زيرو اليوم، زيرو ايوه. نتمنى توقعاتكم لباكر تضبط شوي على الاقل،
3: ونحمد الله على ذلك.
2: لا بس
1: دائما الحمد لله دائما.
2: عصام قال جزيره تعادل امانه
1: زين، مباراه واحده
0: بس حتى شباب الاهلي ويونايتد قال تعادل،
2: وقال تعادل. ايه
1: انت شو توقعت؟
2: لا قال جزيره، قال شباب الاهلي.
1: ايه تعادل مسابقه. لا والله شوف
2: هيك هيك
1: قال شباب الاهلي ويونايتد.
0: بس وش المسابقه؟ بس
1: لازم ندخله دام احسن عنكم على الاقل،
2: بس ما توفق في مباراه واحده. لا راح قال الجزيره.
3: اسمح لي تفضل، بس ما قال الانديه بتعاقد معاه.
1: اوكي باكر كابتن عبد الحميد، مواجهات مباشره مرتقبه حتى والظفره، خرفكان وبنياس، عجمان وكلبة. هذه حلوة بتكون، لأن يعني عجمان يوصل ل 12 إذا فاز، وكلبة يبي يسجل أول انتصار له. وطبعا قمة اليوم الثاني الوحدة والشارجة. عطني خطوة بخطوة حتى والظفرة.
3: الظفرة ليش يفترض أن الظفرة يعني يرجع في هذه المباراة؟ لأن قبل التوقف إذا ما رجع راح تكون خطرة على الظفرة، لأن 0 من 5 مباريات إذا ما فاز يعني. وشيء ثاني، رجع له هداف البركاوي، ممكن يبدأ من بداية المباراة ويكون هناك عنده عمق هجومي.
1: وشكل الفريق في مباراة الوحدة كان زين، يعني أفضل من الفريق تحسن. خرفكان وبنياس،
3: خرفكان لأن على ملعبه ويمكن يرجعوا لعيبة المصابين مثل ما سمعت أنا. فعندهم يا كابتن من أخطر مهاجمين الدولة يعني
1: سودالي
3: وأملاح
1: ولورنسي ويلتون ولورنسي.
3: لورنسي راح
1: لورنسي راح عيمان. فليمينغز
3: ثلاثي هذي ثلاثي قوي جدا كبتا.
1: حتى فليمينغز سجل جولين على على الوصل المباراة طافت.
3: فليمينغز يا من عجمان
1: تبادله عجمان وكلبة.
3: أعتقد عجمان راح يواصل،
1: لأنه شوف إذا واصل عجمان يوصل 12.
3: دام هناك وليد أزارو كابتن، أنا دائما هذا اللاعب يا كابتن لاعب يعني يسجل لك من أنصاف الفرص، وهو روح عجمان اللي من خلاله عجمان يقدر أن يتنفس في الفوز.
1: أوكي المباراة الأخيرة في استاد آل نهيان، الوحدة والشارجة، أتوقع تعادلات اليوم بتنعكس على هالمباراة، بيطمعون الفريقين.
3: من المفروض مفروض، لأن الفريقين أيضا من الفرق الكبار يعني، ويفضل أن واحد منهم يفوز. ليش؟ عشان انا كل اتكلم انا والدكتور تحت الهواء ان بعد في مباراه الشارجه والوحده فريق منهم راح يدخل في المنافسه وهذا يثري الدوري. فانا اعتقد ان بالنسبه لي الوحده
1: نعم. اوكي استاذ احمد
4: والله
1: انا اشوفك تسجل.
4: لا لا جاهز. لا لا ليش أوكي. لان بكره ايضا
2: سجل سجل الله يخليك حقوق حقوقنا
4: لان باكر مواجهات صراحه في ما تحت منتصف الجدول كلها من العيار الثقيل.
1: هالجوله المباريات كلها حلوه صراحه
4: طبعا عجمان نقدر نطلع الان من منتصف الجدول 9 نقاط وهذه فرصه سانحه يلعب مع فريق يعني ايضا يبحث عن خروج من الدوامه لكن الاجمان اقرب يوصل للنقطه 12 يبغى يخلصها بدري اجمان تدري اجمان يبغى يخلص يوصل 12 16 صف نقطه وبعدين يلعب على راحته يلعب يفكر في البطولات المجمعه هذه الصغيره وايضا في كاس انديه التعاون فأعتقد أنه هو الأقرب أن يحسم هذه المباراة حتى والظفرة الظفرة من وجهة نظري الاختبار الأخير إذا ما أراد إظهار شيء عنده لكن أنا أتوقع أنه حتى أقرب للفوز.
1: أوكي.
4: خورفكان وبنياس أعتقد خورفكان أقرب لأن ربما يكون في تغيير معنوي بخروج إسايلة
1: والعبدولي
4: وبالعبدولي لكن اعتقد ان خورفكان راح يكون هو له الافضليه لوحده والشارجه لوحده والشارجه نتائج مباراه اليوم المفروض على الجانبين تكون لها تاثير لكن كتوقع اتوقع ان الوحده بيعود
1: الوحده. اوكي هني كانت التوقعات مثل ما سمعناها. دكتور عندك شو تتوقع؟
0: انا 4 تعادلات
4: هاي سابقة استسلم
1: هاي سابقة
2: هاي مش 50-50 هاي 100-100
4: هاي أقول لك دكتور هاي ما تستويت
1: دكتور 7 تعادلات في الجولة الحين هو أقول لك يالس من الصبح مجهز هالجواب زين
2: ولا هذا مش زكام يعني
1: 4 تعادلات باكر
0: لأن ما أقدر أفسح أوراقي لأن فول تايم قايل غير لأن هني
1: استاذ أحمد زين لازم لا توحد توقعاتك
0: كابتن لا بغير عشان لما ضبطت لك تضبطني 4 تعادلات
1: مصر عليها يعني اوكي خلنا نشوف عاد اذا ضبطت وياك دكتور هذه صراحه لازم نغرج فيها ونحطها في التواصل الاجتماعي لازم نوثقها
2: اقول نحط الاغنيه بعد
1: للدكتور ها
3: حمود اذا ضبطت انا ما عاد بتوقع ابدا
1: خلاص ها بس الدكتور
3: بس الدكتور وعصام
1: كابتن فريد
2: حتى الظفرة حتى خورفكان بنياس بنياس وعجمان وكلبة كلبة والوحد وشارقة الشارجة.
1: اوكي ولا تعادل انت؟
2: لا ما في تعادل
1: ولا تعادل
2: عشان ما يقول
1: عكس الدكتور تماما يعني. اوكي عصام شو؟
5: حتى
1: والوحدة
5: خورفكان
1: ايه خورفكان وعجمان. اوكي ترى كله مسجل ها باكر عندي الحلقة
2: الفقه ترى هاي كاهن ها يفوز ما شاء الله عليه.
1: اشكركم كباتن الحوار كان ممتع معاكم كابتن عبد الحميد استاذ احمد الحوري دكتور موسى عباس
0: اشكرك بعد كذلك
1: الله يسلم كابتن فريد علي
2: شكرك محمود ميز دامي ما شاء الله عليك
1: الله يسلمك ومن الاعداد والاخراج الاستاذ عصام زياد شكرا لك شكر موصول لكم مستمعين الأعزاء على وفائكم دائما لصوت الملاعب نلتقيكم غدا بإذن الله بعد نهاية مواجهات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين إلى اللقاء.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء دكتورة أسماء النعيمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
2: بوظبي FM تجمع الذوق والمتعة.
3: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
2: والإحساس،
4: وأنا أقصد على حبك وسادي لكن نبي

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. عام دراسي جديد، تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة. المرأة الإماراتية، قصة وطن.
1: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
2: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات، تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
4: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.
5: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتة.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله.

0: وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء مروان الحوثني. مواري عبد الله. عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: المدرسة هي البيت الثاني، المحافظة على نظافة

0: وظيفتها ومرافقها مسؤولية الجميع. نترك المكان أجمل مما لقينا. السلوك الجميل يعكس تربيتنا وأخلاقنا.
1: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM.

0: نظام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة.

في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي اف ام.
2: شكرا أم الإمارات.
3: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجا مشرفا يحتذى به في المنطقة والعالم.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
4: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.

0: دانات من بلادي فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM

كل لحظة أجمل مع بوظبي FM. عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام، صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي

ام فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكراً بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءاً من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: معاكم دائماً أقرب

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: ممكن تواجه بعض التحديات في الدراسة، خلك قوي وكون واثق من نفسك ومن قدراتك ولا تستسلم. كل نجاح يبدأ من محاولة وإصرار مستمر. على موجتنا
2: أبو ظبي أف أم،
1: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.
3: أبو ظبي أف أم.
4: عام دراسي جديد.
5: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
4: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد بالله يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوظبي أف أم،
0: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات. جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.